حيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسِ.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 16 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في بلدة جلجولية. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للفتى وجرى نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر شجار وقع مساء أمس في حي قريب من الشارع الالتفافي بين الناصرة ونوفا جليل. وفق المعلومات المتوفرة تعرض عدد منهم للدهس وتم نقلهم للعلاج فيما وصفت حالة بعضهم بالمتوسطة. وقعت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة أمس الجمعة في قرية كابول على اتفاق فائض أصوات إلى جانب تعهد بخوض حملة انتخابية نزيهة بحضور ممثلين عن القائمتين وأعضاء لجنة الوفاق الوطنية. وبحسب الاتفاق يهدف التفاهم إلى رفع نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات والعمل على إسقاط الحكومة اليمينية.

0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين بجروح وردود وإلحاق أضرار بمركبتين إثر اعتداء للمستوطنين في شلالات العوجة وطريق المعرجات في محافظة أريحة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده في حالة حرب، معتبرا أن استمرار الحصار البحري والاقتصادي المفروض عليها يشكل عملا عدائيا. وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها إيران لمواجهة الحصار هي إجراءات دفاعية وتأتي في إطار القانون الدولي بحسب قوله. أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. أعلنت السعودية أن خط أنابيبها الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب تعرض لهجوم بطائرات مسيرة أطلقت من العراق. من جانبه أعلن العراق في وقت متأخر من مساء الجمعة عن إقالة مسؤول عسكري وفتح تحقيق بعد انطلاق مسيرات من الأراضي العراقية استهدفت خط أنابيب السعودية. وأدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت المملكة مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس بأمن السعودية واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين. ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان التي كان من المقرر عقدها في روما الأسبوع المقبل تم تأجيلها. ونقل الموقع عن مصدر قولها أن المحادثات ستعقد بدلا من ذلك في أكتوبر، موضحا أن الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة حالت دون اجتماع المشاركين في روما. ووفقا لما نشره أكسيوس فمن المقرر أن يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية القضاء على عناصر لميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأضاف المتحدث أن القوات اليمنية الجوية دمرت كليا عربات وأسلحة تابعة لعناصر جماعة الحوثي. في سياق متصل، قالت 4 مصادر حكومية يمنية إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب في وقت سابق. قال مصدران من الحكومة اليمنية إن قواتها انسحبت من الجزيرة وإن الحوثيين سيطروا أيضا على مدينة ذوباب الساحلية على البحر الأحمر الواقعة في البر الرئيسي مقابل الجزيرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب14.90 شيكل. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17.90 شيكل. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9.90 شيكل. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9.90 شيكل. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل فقط. الحملة حتى 16.9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: الشمس دائماً.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شوي نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
5: محبي أبل جاهزين؟

0: دوو بالشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الشمس دائما.
2: هذا الموجود برنامج سياسي؟
3: لا، وين؟ اجتماعي؟
2: لا لا، ممكن ترفيهي؟
3: فني؟
2: لا لا لا لا.
3: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
2: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.

أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 16 عاما بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه الليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في بلدة جلجولي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للفتى، وجرى نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة أثر شجار وقع مساء أمس في حي قريب من الشارع الالتفافي بين الناصرة ونوفا جليل. وأفق المعلومات المتوفرة، تعرض عدد منهم للدهس بواسطة مركبة خلال الشجار، وتم نقلهم للعلاج فيما وصفت حالة بعضهم بالمتوسطة. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم إلى مدينة النبطية بمرافقة قادة الأجهزة الأمنية في زيارة قال إنها تهدف إلى الوقوف على متطلبات المواطنين. وأكد عون أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية يتعهد بالعمل على تنفيذها، ونفى عون وجود مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له في البنتاغون المواجهة الراهنة مع إيران بالحرب على الإرهاب. وأكد ترامب عدم ندمه على قرار إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، مستبعدا أي اختراق دبلوماسي في الوقت القريب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده في حالة حرب، معتبرا أن استمرار الحصار البحري والاقتصادي المفروض عليها يشكل عملا عدائيا. وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها إيران لمواجهة الحصار هي إجراءات دفاعية وتأتي في إطار القانون الدولي بحسب قوله. في سياق متصل، أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. أعلنت السعودية أن خط أنابيبها الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب تعرض لهجوم بطائرات مسيرة أطلقت من العراق. وأكدت السعودية أنها آثرت عدم الرد في هذه المرحلة بهدف إتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات.

0: الإجراءات اللازمة. من جانبه أعلن العراق في وقت متأخر من مساء الجمعة عن إقالة مسؤول عسكري وفتح تحقيق بعد انطلاق مسيرات من الأراضي العراقية استهدفت خط أنابيب في السعودية. وأدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت المملكة مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس بأمن السعودية واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة في غارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غرب البلاد، وذلك وفقا للبيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. وأضاف البيان أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على عناصر لميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر الإلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
1: فجرها علماء كل نوع نحيف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائماً

0: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبيفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي،

0: سكن جامعي مجهز بالكامل، جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم
1: فقط اليوم السبت، الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت، الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: محبي أبل جاهزين؟

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الشمس دائما.
2: هذا الموجود برنامج سياسي؟
3: لا. وين؟ اجتماعي؟
2: لا لا. ممكن ترفيهي؟
3: فني؟
2: لا لا لا لا.
3: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
2: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
3: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
2: ولا مرة.
3: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
2: عليه كرام وتامر نفار.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شخصان بجروح متوسطة أثر تعرضهما صباح اليوم لحادثة عنف في رهط. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهما إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. واستمرارا في أخبار العنف والجريمة، أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 16 عاما بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه ليلة الماضية لجريمة إطلاق نار في بلدة جلجولي. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للفتى، وجرى نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم إلى مدينة النبطية بمرافقة قادة الأجهزة الأمنية في زيارة قال إنها تهدف إلى الوقوف على متطلبات المواطنين. أكد عون أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين وإعمار البلاد ثوابت وطنية يتعهد بالعمل على تنفيذها، ونفى عون وجود مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواجهة الراهنة مع إيران بالحرب على الإرهاب، وأكد ترامب خلال مراسم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر في البنتاغون عدم ندمه على قرار إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران التي وصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وعبر ترامب مجددا عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن الضغوط المفروضة على بلاده بلغت مرحلة حرجة وخطيرة، محذرا من تداعيات أوسع للصراع في ظل ما وصفه بالتعقيد غير المسبوق الذي يمر به العالم. في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده في حالة حرب، معتبرا أن استمرار الحصار البحري والاقتصادي المفروض عليها يشكل عملا عدائيا. وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها إيران لمواجهة الحصار هي إجراءات دفاعية وتأتي في إطار القانون الدولي على حد قوله. في سياق متصل، أيضا أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. أعلن العراق في وقت متأخر من مساء الجمعة عن إقالة مسؤول عسكري وفتح تحقيق بعد انطلاق مسيرات من

0: الأراضي العراقية استهدفت خط أنابيب في السعودية، وأدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت المملكة مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس بأمن السعودية واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة. وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، جاءت هذه العمليات إثر غارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطل على البحر الأحمر غرب البلاد. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز أن السعودية أبلغت واشنطن خلال الأيام الأخيرة استعدادها للتحرك منفردة ضد الحوثيين في اليمن إذا اقتضت الضرورة، إلا أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تبدي إدارة ترامب استعدادها لتزويد السعودية بدعم استخباراتي واسع ومساعدتها في تحديد الأهداف، لكنها لا تخطط في المرحلة الحالية للمشاركة مباشرة في ضرب الحوثيين. وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى استعداده للمشاركة في حملة واسعة ضد الحوثيين في اليمن ضمن الجهود الإقليمية لمواجهة الخطر الذي يهدد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمية، وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: دخلك ابن مين هيدا؟
2: عشت لي قلبي يا صبوح.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: محبي أبل جاهزين؟ في

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية اير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

احسن منك اصبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، صباح الخير. طبعا احنا اليوم متواجدين في محسني حشمال كفر ياسيف وطمرة. طبعا هنا مستمعينا بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات فقط اليوم وفقط في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر فقط اليوم. يعني اليوم استغلوا فرصتكم وتعالوا على محسني حشمال كفر ياسيف، محسني حشمال طمرة، تنزيلات فقط لليوم. طبعا على على على العديد من الادوات الكهربائيه بالمحل، من برادات، غسالات، نشافات، فراني، مكيفات هواء، وكثير كثير كثير كثير ادوات كهربائيه، تخفيضات على كل قطعه بالمحل وتنزيلات يعني حرفيا على كل قطعه بالمحل موجوده هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره. واكيد ما بننسى حمله عرسان 2026 الاضخم في البلاد وهديه على كل شروه، والالتزام بارخص الاسعار فقط اليوم وفقط في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره. وطبعا طاقم كامل ومتكامل بيستناك هون ليساعدكم لاي سؤال. دوري سيارتك، دور سيارتك، استغل فرصتك اليوم دي محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. وكمان بتقدر تستفسر عن طريق الهاتف على رقم 073-239-7784، كما مرة 073-239-8784. تعالوا واستغلوا فرصتكم، كمان احنا هون متواجدين لنستقبلكم على الدخل. كل حرفيا كل قطعة بالمحل عليها تنزيل، استغلوا فرصتكم اليوم السبت فقط في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. إلى هنا.

0: بالشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين مش بس حاجزين.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل.

0: لايت صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 باب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
1: الشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لوحدي.

أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 500

0: 20 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربه بطعم الدجاج اوسم 1 كيلوغرام ب 9 شيكل و90، معكروني اوسم 400 او 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 16/9، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجوم شنه مستوطنون على أطراف بلدة فقوعة شرق جنين، وذلك حسب ما أفادت تقارير محلية. وفي قرية مركة جنوب جنين أصيب فجر اليوم مسن وطفل خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للقرية. وبالتوازي شن الجيش الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدم وجود مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. وأضاف عون خلال زيارة أجراها صباح اليوم لمدينة النباطية بمرافقة قادة الأجهزة الأمنية إن زيارته تهدف إلى الوقوف على متطلبات المواطنين واحتياجاتهم. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، وربط الرئيس المواجهة الراهنة مع إيران بالحرب على الإرهاب. وأكد ترامب خلال مراسم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر عدم ندمه على قرار إطلاق العملية العسكرية ضد إيران التي وصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة لقاعدة موفق السلطي في الأردن من جهة صينية قبل تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في تموز الماضي. وبحسب الصحيفة رفض المسؤولون الأمريكيون الكشف عن هوية الجهات الصينية التي زودت إيران بالصور، كما لم يتهموا الحكومة الصينية بالتورط المباشر في تقديمها. أغلقت السعودية خط أنابيبها الحيوي لنقل النفط والذي يربط بين الشرق والغرب بشكل مؤقت عقب تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة. قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق ونسب إلى جماعة موالية لإيران تنشط في العراق. من جانبه أدان العراق الهجوم وأعلن عن إقالة قائد عسكري ردا على ذلك، فيما قالت السعودية إنها اختارت عدم الرد في هذه المرحلة بهدف إتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز أن السعودية أبلغت واشنطن خلال الأيام الأخيرة استعدادها للتحرك منفردة ضد الحوثيين في اليمن إذا اقتضت الضرورة، إلا أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد. وبحسب مسؤولين أمريكيين تبدي إدارة رئيس ترامب استعدادها لتزويد السعودية بدعم استخباراتي واسع ومساعدتها في تحديد الأهداف، لكنها لا تخطط في المرحلة الحالية للمشاركة مباشرة في ضرب الحوثيين. في موازاة ذلك أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى استعداده للمشاركة في حملة واسعة ضد الحوثيين في اليمن ضمن الجهود الإقليمية لمواجهة الخطر الذي يهدد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أمريكية، لا يكتفي نتنياهو بالمواقف العلنية، بل إن إسرائيل مستعدة لمساعدة دول شبه الجزيرة العربية إذا اندلعت مواجهة أوسع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

0: يعني حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مخزن متشبر. كمان مرة صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين. مرة جديدة طبعا ارجعنا لكم من محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، تنزيلات خرافية على كل قطعة بالمحل. فعليا مستمعينا تعالوا واستغلوا فرصتكم، تعالوا دوروا سيارتكم، حطوا على الويز محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة، وتعالوا استغلوا كل دقيقة وكل قطعة موجودة هون. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الحملات هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. غاز ستانلست 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت فقط ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي شيبسر 3 لتر فقط ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية فقط ب 129 شيكل، شافط غبار دريمي دي 20 فقط ب 1690 شيكل، وميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل فقط. اليوم يوم مبعد جنوني هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة، تخفيضات على كل قطعة بالمحل من الأدوات الكهربائية، غسالات، نشافات، أفران، مكيفات وكتير كتير قطع. تعالوا واستغلوا فرصتكم، تخفيضات على كل قطعة في المحل، تنزيلات على كل الدكان.

0: وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة، والالتزام بأرخص الأسعار مثل ما ذكرنا فقط اليوم، وفقط في محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. وطبعا طاقم كامل ومتكامل هون بيستناكوا، وللاستفسار على أي قطعة كهربائية كمان بتقدروا تتصلوا على 073-239-8784 كما مرة 073-239-8784. تعالوا واستغلوا فرصتكم اليوم، كمان احنا متواجدين هنا كل النهار بمحسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. الى هنا
1: الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027، جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بيركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين مش بس حاجزين.
4: محبي أبل جاهزين

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانل ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: الشمس دائما.
3: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: محبي أبل جاهزين؟ في

0: قادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية اير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: الشمس دائماً

0: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. كمان مرة مثل ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال, وخصوصا محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طبعا طمرة. تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة بالمحل, تعالوا استغلوا فرصة كل يوم. التنزيلات بس لليوم, بس ليوم السبت وبس للساعة 10 إحنا متواجدين هون. بعد هيك بكرة بتيجي على المحل ما فيش تنزيلات, بس اليوم بتيجي على محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة بتلاقي كل القطع الكهربائية اللي بدك إياها بتنزيلات خرافية. وطبعا كمان إحنا هنا طاقمنا متواجد هون. وإسا بدنا ننتقل ليعقوب حبيب مدير محسني حشمال كفر ياسيف. يعقوب صباح الخير.
1: سعد صباحك,
0: كيفك, شو أخبارك
1: حبيب القلب؟ أهلا وسهلا,
0: أنا بحب الابتسامي.
1: يسعدك
0: يعقوب. شو بتقدر تحكي لجميع المستمعات والمستمعين اللي بالسيارات اللي سامعنا إسا بالنسبة لمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة؟
1: مني أنا يعقوب داود مدير فرع كفر ياسيف وطمرة, نستناكو بأتم وبأحلى استعداد مع أحلى أسعار مع خدمة كافية ومعلومات كافية لكل الزباين. بانتظاركو وأهلا وسهلا فيكو.
0: يعقوب أعطينا هيك كم سعر هيك خلي المستمعين هيك يتحمسوا ويجوا.
1: أنا زبطت أسعار
0: بخلصش.
1: أنا حابب الزبائن تيجي لعندي وبتاخد السعر الأرخص في البلاد.
0: طب قول لي, بدي أسألك سؤال يعقوب, كيف وصلوا لعنا لهون؟
1: هوين كتير, إن كان عنا ولا بطمرة عن طريق الويز في مجال تحطوا محسني حشمال كفار ياسيف توصل لعندي, محسني حشمال طمرة بتوصلوا على طمرة. أنا مقابل قاعات بعلبك حد يبوزش في عمر, وأهلا وسهلا في الجميع.
0: يعقوب يعطيك العافية. إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا يعقوب مدير طبعا فرع كفر ياسيف, تعالوا واستغلوا فرصتكم. تنزيلات خرافية وتنزيلات جنونية على جميع الغسالات, البرادات, النشفات, الفران, مكيفات الهواء, كل إشي موجود هون عليه تنزيلات. وخلينا نذكر هيك سعر صغير بس لا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس وكل حدا بسمعنا وبيجي وبيستغل فرصته اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة, مكيف هواء تورنادو ب900 شيكل. سمعتوا صح, مكيف هواء تورنادو بس ب900 شيكل. فرن مبني AEG نوريستا أو أسود, تختار اللي بتحبيه, ب1475 شيكل. موجود كمان جلاي إلكترا ب799 شيكل, براد 4 أبواب زجاجي, اسمعوا منيح, براد 4 أبواب زجاجي بس ب1990 شيكل. ما صارش أسعار عن هالشكل, ما صارتش, صارت بس بمحل واحد وفقط اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة طبعا. وطاقم كامل ومتكامل مستعد يساعدكم, يوصلكم للقطعة الصح, يوصلكم للتنزيل الصح. وإذا كمان حابين تستفسروا تقدروا تتصلوا على 073-239-8784. النمرة كتير هويني, 073-239-8784. اكتب على الويز, اكتب على الويز محسني حشمال كفر ياسيف او محسني حشمال طمرة وبتوصل لعنا لهون. احنا قبالك ومنستقبلك. الى هنا.
2: تم خمم مخ متاي بمخزن نقاش.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: الشمس دائما
3: هذا الموجود برنامج سياسي.
4: لا وين اجتماعي؟
3: لا لا ممكن ترفيهي
4: فني.
3: لا لا لا لا
4: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
3: بديحك الروم وتامر نفار.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجوم شنه مستوطنون على أطراف بلدة فقوعة شرق جنين، وذلك حسب ما أفادت تقارير محلية. وبحسب التقارير دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى القرية وانتشر في محيط منازل السكان والأراضي الزراعية قبل أن يبدأ بعملية احتجاز واعتقال واسعة. وفي قرية مركة جنوب جنين أصيب فجر اليوم مسن وطفل خلال اقتحام قوة الجيش الإسرائيلي للقرية. وبالتوازي شن الجيش الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدم وجود مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. وأضاف عون خلال زيارة أجراها صباح اليوم لمدينة النباطية بمرافقة قادة الأجهزة الأمنية أن زيارته تهدف إلى الوقوف على متطلبات المواطنين واحتياجاتهم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو مواصلتها، مشددا على أن السلام يمثل أولوية بالنسبة لإيران رغم ما وصفه بالظلم الذي لحق بالشعب الإيراني. وقال بازشكان أن طهران لا ترى مشكلة مع الأشقاء المسلمين ودول الجوار، معتبرا أن الولايات المتحدة هي التي تسعى إلى تحويل دول المنطقة إلى أعداء. من جانبه عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي. وربط الرئيس الأمريكي المواجهة الراهنة مع إيران بالحرب على الإرهاب، وأكد عدم ندمه على قرار إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران التي وصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة لقاعدة موفق السلط في الأردن من جهات صينية قبل تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في تموز الماضي. وبحسب الصحيفة رفض المسؤولون الأمريكيون الكشف عن هوية الجهات الصينية التي زودت إيران بالصور، كما لم يتهموا الحكومة الصينية بالتورط المباشر في تقديمها. أغلقت السعودية خط أنابيبها الحيوي لنقل النفط والذي يربط بين الشرق والغرب بشكل مؤقت عقب تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة. قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق ونسب إلى جماعات موالية لإيران تنشط في العراق. من جانبها أدان العراق الهجوم وأعلن عن إقالة قائد عسكري ردا على الهجوم، فيما قالت السعودية إنها اختارت عدم الرد في هذه المرحلة بهدف إتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمية، وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 32، طبارية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى

كل تحيات لكم أينما كنتم، بقدر أقول لكم مرحبا. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة إذاعة الشمس. واليوم زي كل يوم كل تحيات أيضا إلى الزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، الزميل بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق للزميلة ياسمين غميد، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب.

أذكركم هذا البرنامج برعاية علامها كل نوع في حشمال. تحية إلى أبو الورد المصري، لك من أطمنيات نحف بأكبر حملات السنة، ومنذكركم إذا بدكم استقبال من القلب.

أخذوا يا جماعة بالسعر 14,990 شيكل. نعم كيف ما سمعتوا، مش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا بس 2,990 شيكل، والسعر لا يصدق، هاي بس البداية يا جماعة. في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية، اكتبوا على الويز علامة كلها في حشمال نحب بتشرفونا، وبتقدروا تتصلوا كمان على رقم 0733324522 أو 0545893593.

إذن نحن معكم دائما وأبدا مع الكثير من الأغنيات المختارة والحلوة، ولكم منا أطيب الأغنيات. أولى أغنيات راغبة علامة كده كده.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونعود.
1: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتو بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر لويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 600.

باقي و 99 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: سميك أشبر. مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم موجودين في محسني حشمال كفر ياسيف، وطبعا محسني حشمال طمرة الشارع الرئيسي مستمعينا، هون رح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. يعني يا جماعة الخير اللي بيجي وبيستغل اليوم التنزيل فقط لليوم في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، أسعار خرافية، أسعار خيالية على كل القطع الموجودة هون بالمحل، من برادات، غسالات، نشفات، إفران، مكيفات هواء، كل قطعة موجودة هون موجود عليها تنزيل، فيش قطعة مش موجودة هون بالمحل عليها تنزيل. استغلوا فرصتكم، حطوا على الويز محسني حشمال كفر ياسيف، محسني حشمال طمرة، تعالوا استغلوا فرصتكم. احنا اليوم متواجدين هنا للساعة 10، كل حدا بحب يستغل الفرصة، الناس بلشت تيجي، يعني مهرجان من الـ من الـ من التنزيلات، مهرجان من الحملات الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار، يعني 1% من التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. غاز ستانلست 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت، اسمعوا منيح، 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل، أسعار عن الشيكل مش موجودة بولا محل. مكلة طبعا كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافة غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، كمان في مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود حسب اختيارك ب 1475 شيكل بس، جلاي الكترا ب 799 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، اسعار مش موجوده بولا محل، موجوده بس بمحل واحد بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. استغلوا فرصتكم، طاقم كامل ومتكامل موجود هنا بساعدكم، بوصلكم للقطعة اللي حابين تيجوا تشتروها وتنزيلات، وإذا حابين كمان تستفسروا عن طريق التليفون تقدروا تتصلوا على 073-239-8784 كمان مرة 073-239-8784، اكتبوا على الويز محسني حشمال كفر ياسيف، محسني حشمال طمرة، الجميع موجود هون ليساعدكم ليوصلكم للقطعة الصح وللتنزيل الصح. مهرجان اليوم عنا، مهرجان في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. إلى هنا
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

0: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. إذن مرة ثانية نقول لكم فجروها في علامها كل نوع، فيها حجمال نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميز وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كل نوع فيها حجمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضيين. الآن جهزوا حالكم لتفجيرات الحملات والتخفيضات. عرسان 2027، اسمعوا منيح، رزمة من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ثلاجه تدرن 4 باب 600 لتر، غساله 10 كيلو تدرن، شاشه سامسونج ميني ليد 65 انش فورن مدمج بوش، غاز 4 رؤوس تدرن، ميكروويف 31 لتر تدرن، ساند بريمير ساند بوفر كمان، وتوستر ضغط ميديا، خلاط سول، غلايه كهربائيه هاملتون. وفوق كل هذا هديه ماكينه اسبريسو. كل رزمه ركزوا يا جماعه منيح، 14990 شيكل. نعم نعم، كيف ما سمعتوا، مش بس هيك، شاشه ذكيه كيوليد ضخمه 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا، بس 2990 شيكل، سعر لا يصدق. هاي بس البداية، وفي عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. كل هذا وين موجود؟ بس في مكان واحد، علامة كل نوع في حشمال نحف. إذا بتروحوا غاد على نحف على علامة كل نوع في حشمال وبتقولوا إذاعة الشمس، رح تأخذوا تخفيضات خاصة جدا. فوق كل شروا ب 500 شيكل رح تأخذوا 100 شيكل هدية. بتشرفونا، علامة كل نوع نحف، بتفوتوا هناك وكأنك زبون، مش بتكون وكأنك أهل بيت مش زبون. اتصل على 054-589-3593 أو 07-333-24-522. مرحبا، لمين؟
1: ألو، ألو
0: بلال، كيفك؟ شو أخبارك يا بلال؟ تمام؟ يسعد قلبك يا أحلى بلال بالعالم، سلامة. احنا مكملين معاك، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.

0: والتحيات أيضا إلى أبو الورد المصري هناك في علام هاكلنوة حبيب أبو الورد. تحية إلى مرجان لك منا أطيب الأمنيات مرجان. وطبعا مهم جدا تعرفوا توستر لهيتسا الرابح الأول، ثلاث رابحين بأخذوا تخفيض 200 شيكل وفوق اللي طبعا شرويت بألف شيكل، وطبعا عاملين تخفيض على غسالة 12 كيلو فقط 1499 شيكل. نعم كيف ما سمعتوا 1499 شيكل. مرحبا لمين؟ ألو.
1: أنا مرحبا.
0: يا هلا.
1: كم بحكي معي دوريل؟
0: أيوة كيفك؟
1: الحمد لله نحمد الله.
0: مين بحكي؟
1: بحكي معك مستمع من الشمال. بس أهلا. أنا بدي أحكي عن محسن يا حشمال، بس أنا كنت بديش أطلع على الهواء.
0: لا يعني. بدك خليك مع عادي على تحت الهواء. ولكم من أطيب الأمنيات. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ريت صباح الخير.
0: صباح الفل، كيف الحال؟ شو الأخبار؟
2: الحمد لله تمام التمام. كيف أنت؟
0: كيف الهمة؟ كله تمام؟ أنت منيح؟
2: كيف الأمور ماشي معك؟
0: والله أنا منيح. أنت لمن أنت مناح إن شاء الله أمورك تمام.
2: والله انا نعمت صوتي شوي، قلت بكره
0: ادعيك. عم رياض كيفك؟ عم رياض
2: ايوه.
0: شو السر عم رياض؟ انت وينك؟ انت مش عم نسمعك، مش عم نشوفك.
2: ايوه ان شاء الله دريض. الله
0: ها شو في؟ ايش في ان شاء الله بالقصه؟ ان شاء الله بالك.
2: والله الحياه صارت صعبه دريض.
0: ها شو؟ لا لا لا لا بفهمني ايش القصه؟ مالك قايم على وجهك الشمال؟ ايش في؟
2: والله العظيم صرت كل اثنين وخميس المره بقول لك بدي اسافر. انا عرض الشغله
0: بدك يا ابو يا حر يا روحي يا حبيبي.
2: والله صار كل اثنين وخميس.
0: انا صرت اقول لك كل ما بدك تحط القميص تحطش المصاري من قدام، حط من
2: بحط. المشكله بحملش. المشكله كل الغلي معاها.
0: خلص
2: والله كل الغلي معاها. خلص بتشور يا اخوي.
0: يا عمي طيب معناته انت اسمع مني، اهم شيء المره تكون مبسوطه. اذا المره مبسوطه كل البيت مبسوط.
2: طبعا طبعا طبعا.
0: يعني دير لي بالك.
2: ولما بتقدرش علي بشغله بتوز الولد.
0: هذا اول واحد بروح فيها.
2: والله والله بتوز الولد.
0: المهم بدنا نروح على علامة كلنوا في حشمال. خيه بدنا نجيب تلفزيون، بدنا نجيب شيء زي مش على نحف.
2: ما كنت غسالة 12 كيلو.
0: وين بدنا نروح؟ على نحف. بدك توعد رياض. هذا وعد.
2: روح استني، انا رايح بشرفي وأكل. انا من طرف دريد
0: يا حبيب قلبي. ان شاء الله يا رب الله يخلينا اياك. نعم تفضل.
2: دمعه تحيه لواحد بلدنا.
0: مين؟
2: بدمعه تحيه لواحد من علوت.
0: يا ساتر ابعت الله يستر ابعت.
2: هذا الزلمه مره وقع وانا كسرت فيه وما زرتوش. اسمه ابراهيم السعيد ابو السعيد من علوت.
0: ايه يعني بدك على الهوا تقول له يعني سلامه قلبك. كل احترام لك.
2: تقول له سلامه قلبك في ولا في كريت الوجع يا زين.
0: فيها أبو.
2: والله هذا الإنسان غالي على قلبي وحبيبي وصديقي وكسرت معه. أنا
0: أول احترام لإلك.
2: رحت زرته أما عزوره ببعث
0: كل احترام لإلك يعني صراحة يعني.
2: الشمس ببعث له الله يكيمه بالسلام ويشفيه ويكن له كل الاحترام. بكن له كل الاحترام هذا المخلوق.
0: والله إنك أنت زلمة محترم. أنت يعني ما بفوتك أي فوتي من الواجب والذوق الرفيع.
2: حبيبي
0: اللي بالك حالك أهم شيء، والله يكرمك ويعطيك دايما سلامات يا غالي. احنا طبعا مكملين معاكم وكل الحب لكم اينما كنتم. تحيات خاصه جدا للجميع، اتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه. ذكركم طبعا اذا ابو رياض رايح بدك تجيب الغساله، خلص جيبها 12 كيلو ب 1499 شيكل يا بلاش.

suavemente. إذن فجرها علامة كل نوفي حشمال. نحب بأكبر حملات السن، إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد علامة كل نوفي حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودائما تطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027، اسمعوا منيح، رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ثلاجي تدرن 4 باب 600 لتر، غسالة 10 كيلو تدرن، على شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش فورن مدمج بوش غاز 4 رؤوس تدرن ميكروويف 31 لتر تدرن ساند بريمير مع سبوفر. شوفوا كمان وكمان توستر ضاغط ميديا، خلاط سول، غلاية كهربائية هيميلتون، وفوق هذا هدي مكينة اسبريسو. كل رزمي يا جماعة ركزوا بالسعر، فقط 14,990 شيكل. مش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا ب 2,990 شيكل. سعر لا يصدق، هذا كله موجود في مكان واحد ووحيد، علامها كل نوع في حشمال نحف. هاي بس البداية في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. بتشرفونا علامها كل نوع في حشمال نحف، بتفوت زبون وبتطلع من أهل البيت. خذوا رقم التليفون، احكوا مع مرجان، احكوا مع أبو الورد. أبو الورد حبيب الشعب، 054-589-3593 أو 07-333-24-522. كل الحب لكم أينما كنتم، مع أكثر من الأغنيات الحلوة. رامي عياش، خدي حريم. الشعرها بيطير على

إذن في عنا تحية حب كبيرة مكللة بالرياحين معطرة بورد الياسمين يرسلها العزيز الغالي علينا جميعا أبو أشرف سميح نخاش إلى الصديق الغالي علاء مصلح وزوجته بولادة الغالية سما، سائلا المولى أن تكون قرة عين أبواها وأن يحفظه الرحمن من كل سوء يا رب العالمين. ولا ننسى المباركة للجدة المعلمة الفاضلة أم العلاء ولزوجها بولادة الحفيدة، ألف ألف مبروك مقدما من الحج أبو الأشرف سميح نخاش وزوجته وأولاده. أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية من الأعماق إلى الصديق أبو أشرف سميح نخاش.

0: قلبها بيقرب مني. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: يا هلا
1: صباح شو الاخبار؟
0: صباح الفل والعنبر والياسمين، شو الاخبار؟
1: الاخبار ابو لينا،
0: اهلين، مين معنا؟
1: انا كله تمام
0: اهلين الحمد لله، انت شو اخبارك؟ كيف طمنين عنك؟ ايه ان شاء الله بدنا نروح على علامها كلنا في حشمال نحف، وخذوا التلفزيون واربحوا التلفزيون وكيفوا كمان.
1: الا ابو لينا بنتاح
0: ان شاء الله يا رب، كله ورا الحظ
1: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا جزيلا. اذا سنذهب الى هذا الفاصل الاعلاني من طبعا اذا بعد ما في عندنا كمان فاصل غنائي وبعدين فاصل اعلاني. طبعا بهمنا جدا تعرفوا اعزائي الكثير كثير من التحيات لكم اينما كنتم. اذا كمان في عندنا اغنيات، لكن قبل كل شيء بنذكركم انه هذا البرنامج برعايه، طبعا الكل لازم يعرف، برعايه علامها كل نوع في حشمال نحف باكبر حملات السنه. اذا بدكم استقبال من القلب، معامله مميزه، اسعار من الاخر، عنوانكم واحد ووحيد علامها كل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الان جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات، عرسان 2027 اسمعوا منيح، رزمي من 10 قطع كهربائيه فخر جدا 3، تلاجي تدرن 4 ابواب 600 لتر، غسالي 10 كيلو تدرن، شاشه سامسونج ميني ليد 65 انش، فرن مدمج بوش غاز 4 رؤوس تدرن، ميكروويف 31 لتر تدرن، ساند بار بريمير مع سابوفر، وايضا توستر ضغط ميديا.

بعدين خلاط سول غلاية كهربائية هاملتون، وفوق هذا هدية ماكينة إسبرسو. كل الرزمة ركزوا بالسعر يا جماعة، 14,990 شيكل. مش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا بس ب 2,990 شيكل، سعر لا يصدق. هاي بس البداية في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. مهم جدا تروحوا وطبعا تتصلوا وتاخذوا الحملات الموجودة غاد 054-589-3593. تحية خاصة لكل اللي بيحبونا وبسمعونا وبدهن كمان وكمان أغنيات. أنا بوعدكم إن شاء الله اليوم رح نسمعكم الكثير من الأغنيات لهذا اليوم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وخليكم معنا.

مخزن مكشفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديد رجعنا لكم طبعا من هون من محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة، طبعا الشارع الرئيسي. بدعي جميع المستمعات والمستمعين ليجوا ليستغلوا الفرصة في محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. هون مستمعينا راح

فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر حرفيا. زي ما حكيت لكم إحنا اليوم متواجدين للساعة 10 بالليل وبس اليوم وبس بمحل واحد اللي هو محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. الأسعار الموجودة هون مش موجودة بكل الكرة الأرضية، موجودة بس بمحل واحد اللي هو محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طبعا طمرة، طبعا الشارع الرئيسي. بنحكي على تنزيلات خرافية على جميع البرادات، الغسالات، النشفات، الفراني، مكيفات الهواء، كل قطعة موجودة هون ومئات مئات القطع الموجودة هون عليها تنزيلات. فيش قطعة موجودة بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة فيش عليها تنزيل. خلينا نسمع بعض يعني نص بالمية من التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. عنا غاز سنلستيل 4 رؤوس فقط ب269 شيكل، شاشة 85 انش سمارت بدي لكم سعر مش موجود بولا محل، موجود بس بمحسني حشمال طمرة ومحسني حشمال كفر ياسيف. شاشة ليد سمارت 85 انش ب2290 شيكل، مقلى كهربائي ب69 شيكل، مكنسة كهربائية ب129 شيكل، شافط غبار دريمي D20 فقط ب1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب149 شيكل، مكيف هواء تورنادو بس ب900 شيكل، فرن مبني AEG نورستا او اسود حسب طلبكم ب1475 شيكل، جلاي إلكترا ب799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ب1990 شيكل، كمان شاشة سمارت اللي بدوش 85x75 GVC سمارت 75 إنش GVC ب1790 شيكل، 75 إنش بنحكي ب1790 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب189 شيكل، ومئات بل آلاف من التنزيلات على جميع القطع الكهربائية الموجودة بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم، حط على الويز محسني حشمال طمرة، محسني حشمال كفر ياسيف، ولا أهون من هيك، بالعربي بالعبري باللغة اللي بدكم إياها بتوصلوا لعنا لهون، بتلاقونا كمان إحنا على الداخلي إذاعة الشمس موجودة بتغطي طبعا هذا اليوم الاحتفال الكبير في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة الشارع الرئيسي. وإذا كمان حابين تستفسروا أي استفسار بتقدروا تتصلوا على 073-239-8784 073-239-8784. استغلوا فرصتكم اليوم للساعة 10 بمحل واحد ووحيد، محسني حشمال كفر ياسيف محسني حشمال طمرة. إلى هنا.

0: بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية اسا، الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: محبي ابل جاهزين في

0: القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانل ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلا جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة

مشهداوي. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي. كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة الشمس. من ذكركم مرة ثانية، فجرها علامها كنوع في حشمال، نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كنوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضيين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027، اسمعوا منيح، رزمة من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ثلاجة تدرن 4 باب 600 لتر غسالة، 10 كيلو تدرن، شاشة سامسونج ميني ليد 65 انش فورين مدمج بوش، أيضا غاز 4 رؤوس شعلات تدرن. وتنسوش ميكروويف 31 لتر تدرن، كمان وكمان ساند بريمير، ساند بوفر، أيضا توستر ضغط ميديا، خلاط سول، غلاي كهربائي هاميلتون، وفوق هذا يا جماعة هدية ماكينة إسبريسو. كل هذا موجود بس في محل واحد ووحيد، علامها كل نوع في حشمال نحف. ركزوا بالسعر 14,990 شيكل. شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا، بس 2990 شيكل، سعر لا يصدق. نعم، هاي بس البداية في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. اكبوا بالويز، علامة كل نوع في حشمال نحف، بتشرفونا. وتعالوا تعالوا، يعني ماذا تنتظرون؟

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا لكم. بعد لحظات أيضا سيكون لنا حديث أيضا في زاوية التوتو وينر.

اسمحوا لي طبعا أبعث تحية على الهواء مباشرة إلى العزيز الغالي أبو الأمير، دائما مشارقة، كل الحب لك ولكل الطاقم اللي عم بيسمعونا، دائما كل الحب، أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية، وألف تحية لك، مبارك لكم. العمل اللي قمتوا فيه جبار كثير، وإن شاء الله يا رب نلتقي في دعايات قادمة جدا عندنا هون في إذاعة الشمس، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. مرة ثانية نذكركم، فجرها علامها كل نوع في حشمان، نحب بأكبر حملات السنة، إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كل نوع في حشمان نحف، بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، دايما بتطلعوا مبسوطين وراضين. والآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات، عرسان 2027، اسمعوا منيح وركزوا. رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ركز ركز، 10 غسالة 10 كيلو تدرا، شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش، زائد فرن مدمج بوش، زائد غاز 4 رؤوس

تدرا زائد ميكروويف 31 لتر تدرا زائد ساند بريمير مع ساب بوفر زائد توستر. خلاط سول غلاية كهربائية هاملتون وفوق الهذا هذه ماكينة اسبريسو. كل الرز مركزه يا جماعة بالسعر 14,990 شيكل.

0: مرحبا مين؟ ألو.
1: صباح
0: الفل والعنبر، شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام. شكرا
0: حبيب قلبي يا غالي، أنت منيح؟
1: والله ألف ألف
0: أهلا. مين؟ سليم الياس.
1: سليم
0: كيفك سليمو؟ شو أخبارك؟
1: حبيب قلبي الله يسعدك.
0: الله يخلينا إياك يا سليم.
1: برنامج برعاية محسن حسنان
0: حبيبي
1: وكفر
0: يترك. الله يخلينا إياك، أنت إنسان طيب وإن شاء الله ولك منا دائما أطيب المنيات، وإن شاء الله أيامك كلها سعادة وهدى تبل.
1: حبيب قلبي حبيبي
0: يا روحي حبيبي، سلم على الجميع.

إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. أبو الورد، تحية لأبو الورد المصري حبيب الشعب صاحب محل علامة كنوفي في حشمال نحف، تحية لمرجان الغالي. يعني يا جماعة هناك بتروح أي غرض بتاخده مستحيل مستحيل إذا بتعمل يعني مقارنة بينه وبين أي محل كهرباء تاني، هني أرخص إشي موجودين بالسوق مع أجود أنواع الماركات عشان تعرف. أوكي، بعدين بالنسبة للصبايا اللي بحبوا البيج، يعني هناك توفر لإلكو يعني فرن بلون البيج، براد بلون البيج، يعني حتى جابولكو الإسبريسو ماكينة إسبريسو بلون البيج. فعشان هيك يا جماعة كمان إذا بتحبوا الأوف وايت روحوا بس علامة كنوع فيها حشمال. ماكينة اللحمة غاد، حدث بلا حرج، طبعا ماكينة احترافية سعر خاص، تقدروا تاخذوها وتجربوها. الحواسيب الموجودة غاد، أو ماي جاد أو ماي جاد، إن كانت اللينوفو أو الليد، كل الحواسيب غاد بيعني إشي فاخر من الآخر عن جد. هذا المحل بتروحوا عليه بتحس حالك أنت ابن بيت. أبو الورد المصري حبيب الشعب ومرجان، لك من أطيب أمنيات.

0: إذن أعزائي تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان. طبعا تحية لعدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. قدمنا لكم هذا البرنامج تحت رعاية العلماء كنوا في حشمال في نحف. مني أنا دوري الزرقاوي كل التحيات والحب، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ونرجو لكم قضاء أحلى الأوقات دائما برفقتنا.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محسن حشمال كفر ياسيف ومحسن حشمال طمرة. أسعار خرافية الجماعة، يعني هون الجماعة انجنوا بالعربي، انجنوا على التنزيلات اللي عاملينها على كل، يعني حرفيا على كل قطعة موجودة هون بالمحل عليها تنزيل، فيش قطعة فيش عليها تنزيل. تعالوا استغلوا فرصتكم، اكتب على الويز، اكتب على الويز محسن حشمال بالعربي أو محسن حشمال بالعبري كفر ياسيف طمرة، وتعالوا كونوا هنا وتعالوا واستغلوا فرصتكم. يعني المحل ملان، المحل فيه ناس، كل حدا جاي يستغل هالفرصة. الفرصة مرة واحدة بتصير وفقط اليوم وفقط للساعة 10 وبس بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، طبعا الشارع الرئيسي. ندعي جميع الزبائن، تعالوا نسمع هيك 1% من الأسعار الموجودة معاي هنا بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. غازة سنلستير 4 رؤوس فقط ب269 شيكل، فيش سعر مش موجود عن هالشكل، فيش سعر موجود عن هالشكل. غاز 4 رؤوس بس ب269 شيكل. شاشة 85 انش سمارت، ركز منيح، شاشة 85 انش يعني سينما سمارت ب2290 شيكل، مش يعني لف كل الكرة الأرضية
2: موجود بتمرة وكفر ياسيف.
1: تفضلوا، هذا كمان هذا مدير المحل عم بقول لي فقط بتمرة وكفر ياسيف. ف 2290 شيكل، مكلة كهربائية ب69 شيكل، مكنسة كهربائية ب129 شيكل، شافط غبار دريمي D20 ب1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب900 شيكل، سعر عن هالشكل مش موجود. فرن مبني AEG نوريستا او اسود حسب اختياركو ب1475 شيكل، جلاي الكترا ب799 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي فاخر جدا، اسمعوا السعر 1990 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي فاخر جدا ب1990 شيكل، شاشة سمارت 75 انش GVC الماركة العالمية GVC، شاشة سمارت 75 انش GVC ب1790 شيكل، ماكنة اسبريسو كبسولة ب189 شيكل، ومئات بل الاف من القطع الكهربائية الموجودة هون بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة بتنزيلات خرافية. تعالوا استغلوا فرصتكم، اركب سيارتك. كل حدا عم بسمعني اليوم اسا حاليا بالطريق، تعال عنا لهون تشرب فنجان قهوة وتسمع الأسعار، وصدقوا فيش حدا بيطلع من هون زعلان، كله بيطلع راضي. طبعا هون طاقم كامل ومتكامل بيساعدكم، بيوصلكم للقطعة وللتنزيل الصح. وكمان بتقدروا كمان تتصلوا عن طريق الهاتف 073-239-8784، كمان مرة هوين كتير 073-239-8784. طاقم كامل ومتكامل، وكل الشباب والصبايا بيستنونا هون، وكلنا عم بتطلع علي إسك وأنا عم بحكي. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم وفقط في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة ونقطة، ويعطيكم العافية.

0: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بلدين ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء امرأة حامل وجنينها متأثر

0: مؤثرة بإصابتها قبل 3 أيام برصاص قوات الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس. وأوضحت المصادر أن الضحية إيمان شلوفة كانت في شهرها 9 وارتقت عقب إصابتها برصاص دبابة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه خيام النازحين بينما كانت تجلس داخل خيمتها في مواصي خان يونس جنوب القطاع. وفي آخر التطورات الميدانية أصيب قبل قليل 4 أشخاص في غارة بمسيرة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس. وأكدت تقارير محلية أن الغارات على القطاع متواصلة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق نار. في الضفة الغربية أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجوم شنه مستوطنون على أطراف بلدة فقوعة شرق جنين، وذلك حسب ما أفادت تقارير محلية. وأفيد بأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى القرية وانتشر في محيط منازل السكان والأراضي الزراعية، كما شن حملة اعتقالات واسعة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن وزراء خارجية دول عربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بها. وأضاف بازشكان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو مواصلتها، مشددا على أن السلام يمثل أولوية بالنسبة لإيران رغم ما وصفه بالظلم الذي لحق بالشعب الإيراني. في السياق، أكد مسؤول برلماني إيراني أن طهران لن تنخرط في أي حوار مع الولايات المتحدة ما لم تقبل واشنطن بجميع شروطها. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي. وربط الرئيس الأمريكي المواجهة الراهنة مع إيران بالحرب على الإرهاب. وأكد ترامب خلال مراسم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر عدم ندمه على قرار إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران التي وصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وفي خبر آخر، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إلى إيرلندا في زيارة تستمر لمدة 2 يوم. وبحسب قناة CNN الأمريكية، من المقرر أن يلتقي ترامب بقادة إيرلندا خلال الزيارة، إضافة إلى حضور بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية عالية الدقة لقاعدة موفق السلط في الأردن من جهات صينية قبل تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في تموز الماضي. وبحسب الصحيفة، رفض المسؤولون الأمريكيون الكشف عن هوية الجهات الصينية التي زودت إيران بالصور، كما لم يتهموا الحكومة الصينية بالتورط المباشر في تقديمها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. القدس 30 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، وأتمنى أن تكونوا بخير. طبعا ليس أجمل من أن نستهل برنامجنا بأولى التهاني والتبريكات لمين؟ اسمعوا.

0: ألف ألف مبروك لأصدقاء العمر والغالين على القلب. الصديق ندى
1: قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
0: ألف ألف مبروك لأصدقاء العمر والغالين على القلب ندى وأيمن خلايلي. من القلب أنا وسومة والبنات ليانا سيرين وسلمى نبارك لكم بمناسبة خطوبة ابنتكم الغالية سيرين على الشاب الغالي أدهم. فرحتكم اليوم فرحتنا لأنكم مش بس أصدقاء، أنتم عشرة عمر وأهل ومحبة سنين، ومن كل قلبنا نتمنى لسيرين الحلوي وأدهم حياة مليانة حب وتفاهم وراحة بال، وأن يجمع الله بينهما على خير ويكتب لهما أجمل الأيام. ألف ألف مبروك يا ندى، وألف مبروك يا صديق العمر أيمن. الله يهني قلوبكم فيها ويتمم لكم هالفرحة على خير، وتشوفوها بأجمل طلة عروس، وتضل الأفراح عامرة ببيتكم دائما. مبارك لسيرين وأدهم وعقبال الفرحة الكبيرة. محبتنا الكبيرة دريد سومة والبنات.

كمان تهنئة حلوة مميزة، وإن شاء الله التهاني دايما بتكون مميزة للجميع بكل المحبة والفرح. نتقدم أنا وبيتي سوما والبنات بأجمل التهاني وأطيب التبريكات للغالي على قلبنا جدا الدكتور ربيع يعقوب زرقاوي، وللعروس الغالية الدكتورة أصالة أنور سرحان بمناسبة قراءة الفاتحة. مبارك للغالية علينا جميعا كاميليا أم أحمد، ولأحمد ونظيرة ورنا هذه الفرحة الجميلة التي أسعدت قلوبنا جميعا. ربي يجعلها فاتحة خير ومحبي وسعادة، ويتمم لربيع وأصالة على خير، ويكتب لهما حياة جميلة مليئة بالمودة والتفاهم والهناء، ونفرح فيهم قريبا بأجمل عرس بإذن الله. ألف ألف مبارك عقبال الفرحة الكبيرة من المحبين دوريد وسومة ومن البنات. مبروك مبروك، طبعا التهاني كثيرة جدا. سوافيمينتي

إذن تحياتي خاصة جدا. الآن سنذهب إلى مطعم البروف. طبعا ميما بيعرف عالم بروحه محلي بطعمه وبفش غلك فش. طبعا تحية لمحمد هريش حبيب الشعب. يعني منيو بفش غلك لبروفيسور، مش بس برجر، أجواء نار للعيلة، بلاي ستيشن للصغار. الجوعان لا تفكر كتير، البروفيسور جاهز يفش غلك. البروفيسور الطعم اللي بيخليك طبعا ترجع له. زورونا بفرع أم الفحم، شارع البير، الدوار الرابع. بتقدر تأخذ الرقم 046-211-35، وفرع نوفا جليل متخام تيم أوربان جنب ماكس بالضبط ستوك 046-11-371. اليوم بدي أعطيكم 5 وجبات زوجية نوفا جليل أو أم الفحم، اختياري طبعا. بتقدر تختار أم الفحم، تختار نوفا جليل اللي بدك إياته. الاختيار هو في آي بي برجر بريميوم، أو طبعا البرو جيم اللي هو يعني الصحي، هيك يعني فهموني إياها دوريد. اسمه وجبة البرو جيم اللي هي طبعا صحية للي بدربه جيم وبده يعني وجبات مع سعرات خفيفة. شو بدكم أحلى من هيك؟ رايحين على البروف؟ طبعا رايحين على البروف. يلا اتصلوا وبس بكفة قولولي

كل تحيات لكم أينما كنتم. طبعا اتصالات على 0461-101 اتصلوا واربحوا معنا اليوم وجبات بتجنن. كل الحب لكل اللي بيحب الوجبات الطيبة والزاكي.

0: إذن مطعم البروفيسور يا جماعة عالمي بروحه محلي بطعمه بفش غلك فش. أنا كنت فيه هذا المطعم إيش بأخذ العائل. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
1: تمام الحمد لله. معك أبو وائل. شو
0: أبو وائل كيفك يا غالي يا مغلغل؟
1: حبيبي يا مغلغل.
0: حبيب الشعب. أبو وائل مطعم البروفيسور عالمي بروحه كنت فيه ولا بعدك؟
1: طبعا كنت فيه.
0: شو رأيك أنت بالمطعم هذا؟
1: نار وشرار نار وشرار بجنن من الآخر.
0: يعني إذا ربحت لك كمان شي وجبة زوجية تروح فيش
1: يا سلام
0: بتروح تفش شغلك.
1: أنا بدك تطبحني كيف ليش بعرف.
0: يسعد قلبك إن شاء الله يا رب بتربح معي اليوم
1: حبيبي.
0: تفش شغلك وبتدعي لي كمان غاد لما تفش شغلك.
1: أكيد أكيد أكيد. جربت بركان هناك.
0: أوه ماي جاد
1: عن جد بجنن.
0: ايش باخذ العائل انا يعني عن جد ما كنتش اتوقع بهاي الكميه من من من, من الطيابه والزكاوي اللي فيه. عن جد ايش باخذ العائل بخليني ارجع وارجع. فكل الحب وشكرا لك. مطعم لبروفيسور عالمي بروحه محلي بطعمه بفيش شغلك مينيو بفيش شغلك لبروفيسور. مش بس برجر اجواء نار للعيل بلاي ستيشن الصغار. جوعان لا تفكر كتير لبروفيسور جاهز بفيش شغلك لبروفيسور. نعم الطعم اللي بيخليك ترجع له. زورونا بفرع من الفحم لبروف يس شارع البير الدوار الرابع 046-211-555 أو فرع هنوفا قليل مدخم تيم أوربان جنب ماكسي ستوك 046-11-7771. مطعم البروف.

0: اتصلوا اربحوا معنا، كل مين بيتصل ربحان اكيد، لانه راح اربح اليوم 5 وجبات زوجي. او ماي جاد، تقدر تختار الوجبه منين بدك، بدك تروح عم الفحم بتروح، بدك تروح على نوفا قليل بتروح، المهم اسمك موجود هون وهون. اوكي نعم نعم، طبعا كثير ناس عم بيقولوا لي دوريت طبعا وين في كمان محلات زاكي، قلنا احنا اسا مودينك بس على محل واحد وحيد اسمه مطعم لبروف. بيليف مي. اوكي يس، مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: اسمي معك تمار.
0: تمار كيفك تمار؟
1: يا انا الحمد لله، كيف حالك؟
0: الله يسعدك يا احلى تمار.
1: اسمع انا الصراحة بدي ارن لك عن تجربة لهذا المطعم.
0: شو رايك؟
1: عملنا غاد عيد ميلاد ولاد اختي. صراحة اسمع التعامل كان بجنن. الطعمة، طولة البال على الاولاد، يعني كل اشي كان 10 على 10.
0: ما احلاهن. مطعم البروف بنوفا قليل ولا بام الفحم، وين كان هذا الاشي؟
1: لا بنوفا قليل.
0: بنوفا قليل، وانبسطتوا كتير من الاجواء والوجبات؟
1: كتير كتير كتير، وبكف انه طولة البال على الاولاد، يعني هذا بكف،
0: يعني كل احترام لإلهن. انا بقولكوا يا جماعة ما من وديكوا على محلات، حي الله
1: رقم واحد الصراحة.
0: شكرا جزيلا عن جد، بارك الله فيكي،
1: يعطيك العافية،
0: سلامات.

0: فيش غله.
1: اه بفيش غله، مجبوره تروحي، مجبوره تروحي تفش غلك انت كمان.
0: ان شاء الله
1: نكونش. الله يخلينا اياك، انبسط كثير غاد وان شاء الله بتربح معنا انت كمان.
0: ان شاء الله يعطيك العافيه.
1: مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
1: يا هلا.
2: يعطيك العافيه، معك اخلاص صفوري من الناصر.
1: اخلاص، كيفك اخلاص؟
2: الحمد لله، كيفك انت؟
1: الله يخلينا اياك. رحت على مطعم البروف ولا بعدك يا اخلاص؟
2: لا والله ولا مره، بس ان شاء الله بربح وبروح.
1: عالمي بروحه، محلي بطعمه وبفش غلك.
2: بفش غلي. نعم نعم،
1: روحي فش غلك. ها
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب بتربح معنا اليوم. يسعد صباحك،
2: يعطيك العافيه، شكرا. باي باي. لك
1: مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
1: يا هلا،
3: كيفك دورين؟
1: انا تمام. يا هلا.
3: برنامج معك رايا من مكه.
1: رايا، كيفك رايا؟
3: هلا هلا،
1: احلى رايا.
3: البرنامج برعايه مطعم البرو.
1: ايوه البروف، يلو البروفيسور. يس، ما رحتيش بعدك على البروفيسور؟
3: لا بدي اروح بس اربح طبعا.
1: يا ويلي يا ويلي، شو خسران يا ويلي.
3: اسمع اسمع دوري، هاي النكته بشرفها.
1: يلا يا ساتر.
3: هاي وحده مات جوزها، اما تتزوجت سلفها. ايش صاحبتها يباركوا لها، بقولوا لها مين هاي الصوره اللي معلقه على الحيط؟ بتقولي لي هذا سلفي، الله يرحمه. This rhythm
1: in my soul just to stay.
3: بدك كمان وحده؟
1: يلا كمان وحده. يلا
3: اسمع، هاي في ولد بحبش يفيق على المدرسة، اسمه اتفقت مع سكرات. تعرف سكرات؟ قالت له احكي له قصة عشان يتشجع يفيق على المدرسة.
1: حلو، طيب.
3: هو قال له كان في عصفورين، عصفور نصيته يقوم الصبح بكير وياكل وياخذ اكل لاولاده وكل شيء، وعصفور الثاني يفيق متأخر ما يلاقيش شيء.
1: حلو.
3: قال له شو أخذت عبرة من القصة؟
1: من القصة؟
3: قال له أخذت عبرة إنه اللي بيفيق بكير بتاكله العصافير.
1: راح سكرات، راح سكرات.
3: لا
1: سكرات انتحر يمكن.
3: انتحر.
1: حلو يا حبيت، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
4: ألو.
1: أيوة.
4: كيف حالك؟
1: هلا وغلا وسلة حلا.
4: أخبارك عم الدولين؟
1: ولعت. مين معي؟
4: أبو حسن.
1: أبو حسن، بدنا نروح على البروف يا أبو حسن، على البروف.
4: إن شاء الله. بدنا نطعم البروفيسور أحسن نطعم.
1: يا عيني عليك، بدك تفش غلك غاد هناك طبعا، عالمي بروحه محلي بطعمه بفش غلك.
4: إن شاء الله علي الضمان، بنروح تسبي مع سوا الطيارة.
1: حبيب قلبي، سلم يا أبو حسن، سلم. باي. مرحبا لمين؟
5: ألو.
1: أيوة. ولعت. مين معي؟
5: أحمد خطيب.
1: أحمد كيفك يا أحمد؟
5: الحمد لله.
1: يا أحمد، بدنا نروح على مطعم
6: يا مغالغال، نروح على البروف.
5: اسمع اسمع، إذا فزت تتبرع فيها.
1: حبيبي الله يسعد هالقلب، الله يخلينا إياك، إن شاء الله يكون حظك.
6: الله يسعدك يا غالي يا مغالغال.
1: حبيب قلبي سلم. مرحبا لمين؟ ألو. مكملين طبعا، كمان شوي رح يكون معنا ايضا زميل ايهاب عويس في مداخله، ورح يكون مع فاصل اعلاني. بعد الفاصل في عنا تهنئه او مفاجاه جدا حلوه حلوه لانسان عيد ميلاده اليوم. خليكم معنا، عيشوا الاجواء الحلوه، واهم شيء مطعم البروفيسور عالمي بروحه، محل بطعمه بفيش غلك، منيو بفيش غلك. البروف مش بس برجر، اجواء نار للعيله وبلاي ستيشن ايضا للصغار. جوعان اوعك تفكر، بس بتروح على مطعم البروف. يلا رايحين كمان شوي على فاصل وراجعين.

0: كملين يا جماعة، كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: معك ولاء من كفر كنا.
0: ولاء من كفر كنا، كيفك ولاء؟
1: الحمد لله.
0: شكلك يا ولاء رايح على البروف ومجرب البرجر غاد.
1: لا ولا مرة صراحة، عالم بروحه محل بطعمه.

0: داي بمخزن الكشبر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا كمان مرة مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال. طبعا طمرة الأجواء نار والناس موجودة هون وملان المحل ومهرجان، كل حدا جاي يستغل الفرصة لا يشتري القطعة الكهربائية اللي بحاجة لإلها. تعالوا وكونوا كتار، وهون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. طبعا فقط اليوم يوم بعد جنوني هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة حملات خيالية وتخفيضات.

0: الضغط على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات غسالات نشافات أفران مكيفات هواء وميات القطع الكهربائية الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. تعالوا واستغلوا فرصتكم. وطبعا أكيد أكيد أكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم والأرخص والأكبر في البلاد اللي موجودة في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. بدك تتجوز بدك تتجوزي تعالوا اركبوا السيارة حطوا على الويز محسني حشمال كفر ياسيف محسني حشمال طمرة وتعالوا واسمعوا الأسعار وتعالوا خذوا فكرة وتنوروا. طاقم كامل ومتكامل متواجد هون ليساعدنا, مش واحد ومش اتنين وثلاثة ومش عشرة قاعدين هون ليساعدوكوا ليوصلوكوا للقطعة الصح وللتنزيل الصح. تعالوا استغلوا فرصتكوا, وإذا حابين عبر الهاتف تستفسروا أي استفسار عن أي قطعة كهربائية موجودة هون عندنا بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة تقدروا تتصلوا على 073-239-8784 هوين جدا 073-239-8784. خلينا نسمع لمحة بسيطة من التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. غاز سينلستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل, شاشة 85 انش سمارت ب 2290 شيكل, مكنسة كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل, مكنسة كهربائية ب 129 شيكل, شافط غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل, ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل, مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل, فرن مبني اي جي نورستا او اسود ب 1475 شيكل, جلاي الكترا ب 799 شيكل, براد 4 باب زجاجي فاخر جدا ب 1990 شيكل. والاف التنزيلات الموجوده هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. استغلوا فرصتكم موجودين اليوم وبس اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف وطمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم, طاقم كمان مرة كبير بيستناكوا. اكتبوا على الويز محسني حشمال كفر ياسيف محسني حشمال طمرة هوين جدا وبتوصلوا لعندي لهون. أنا بستقبلكم, أنا هون طبعا على الدخل موجود. تعالوا واستغلوا فرصتكم, محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة إلى هنا.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 انش جي في سي ب 1790 شيكل, فرن بيلد ان ب 599 شيكل, وماكينة اسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: مرحبا, احزروا مين؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة, الصراحة حركة وسخة, الاشي معقد, نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90, ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90, إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90, حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90, مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9, خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
5: الشمس دائما.
6: هذا الموجود برنامج سياسي؟
7: لا, وين اجتماعي؟
6: لا لا, ممكن ترفيهي
7: فني؟
6: لا لا لا لا.
7: اوكي, فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
6: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
7: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
6: ولا مرة.
7: هذا الموجود كل تنين الساعة تنتين مع هذول التنين
6: عليه كرام وتامر نفار.
8: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا غالي.
0: شو أخبارك أنت؟ طمنا عنك.
1: أنا والله مشتاق لك.
0: عارف مين بيحكي معك ولا مش عارف ولا كيف؟
1: أحسن مذيع بشكل أوسط كله.
0: يسعد القلب، الله يسعد قلبك. لو تشوف قديش خططت عشان أضبط لك هالشغلة. أنت على الهوى مباشرة في راديو الشمس، دوريت زرقاوي معك لأحلى صديق وأعز إنسان، علي أبو أحمد أبو حلا حبيب الشعب. حبيت أقول لك كل عام وانت بخير بمناسبة عيد ميلادك اليوم.
1: كل عام خير، أكل لك ذوق أستاذ دوريت
0: على الهواء.
1: أنا عارف من دون إذاعة الشمس شو منساوي.
0: على الهواء مباشرة.
1: كل لك ذوق وبارك الله فيك ويسلموا.
0: الله يسعد هالروح.
1: شو نقولكم يعني؟ أنا عارف بهذا بتغنى عن الشكل واحد بطل فيه إشي يحكي يعني.
0: والله إنك
1: أنت عارف كيف بدنا نقدركوا على هالمفاجأة الحلوة.
0: والله يا علي إسا بدك تقدر مين هالبنوت القمر اللي عندك حلا اللي اتصلت فيي امبارح وقالت لي عمو دوريد بدي تبعتي لأبوي تحية خاصة جدا، ومن الماما كمان سراب اللي هي زوجتك الله يخلي لك إياها. اسمع حلا كيفك؟
2: مرحبا.
1: مرحبا. هاي طلع هاي الشغلة كتير قوية هاي.
0: شو مفكرنا انت؟ شو مفكرنا؟
1: والله ما كنتش عارف انه زي الاخطبوط.
0: مالك انت يا علي؟ شو مفكر انت؟ احنا جماعة يا بنشتغل صح يا بلاش.
1: والله اقوى من المخابرات.
0: حلوش كيفك حبيبتي؟ كيفك؟ الله يسعدك.
2: يا انا الحمد لله، كيف انت؟
0: الله يسعد قلبك. اول اشي واشتقنا للنرويج، ها بدنا نروح على رحله تاني، بنفعش هيك عليك.
2: خلاص طبعا قريب.
0: فحبيت حبت حلا تحكي لك كلمه بعيد ميلادك، شو بتقولي له لابوك يا حلا؟
2: كل سنه وانت سالم علي.
1: سالم الله يسعدك يا ابو يا حبيب قلبي انت.
0: الله يحمي لك اياها، عن جد تعرفنا عليك وعن قرب بتجننوا ناس بجننوا. واكيد الماما سراب بدها تبعت لابوك شيء اكيد كلام حلو، فشو بتقول له؟ احكي بلسانها يا حلا شو، ولا الا اذا سراب حدك امك حدك.
2: يا حد خلاتي.
0: اخت سراب سلم عليك.
2: مرحبا.
0: شو اخبارك؟ يعطيك العافيه.
2: انا تمام. شو اخباركم انتم؟
0: شو هاي خلص علي تزبط، يعني بنقدر نقول جيبوا لي هدايا؟ فيش هدايا خلص، بكفي
2: هدية. احلى هديه، بكفي يحكي معك.
0: يسعد قلبك يا سراب.
2: تسلم.
0: شو بتحبي تقولي لرفيق العمر؟
2: كل سنه وانت سالم عليه ومنحبك كثير، والله يخلي لنا اياك يا رب.
0: شو يا علي خيا؟ ايش حبيبي؟
1: روحي.
0: بلش الفيلم، بلش.
2: شايف؟
0: حبيبي.
2: خلصت الرومانسية.
1: أستاذ دوريت.
0: حبيبي.
1: شو بدي أساوي كمان؟
0: الله يسعد قلبك.
1: إياك أستاذ وطلع مفاجأة كتير حلوة.
0: إنسان طيب.
1: بارك الله فيك وبزاعة الشمس، الله يخلي لك العيلة والزوجة وأنا عارف شو بقول لك.
0: إحنا منحبك يا علي.
1: بارك الله فيك.
0: وبتعرف قديش مني من أسمهان. من أسمهان، من سلين وليانا وسلمى وكلياتنا منحبك، ومنقول لك إن شاء الله يا رب ربنا يعطيك ويكرمك بأحلى عيلة تعرفنا عليك بهالرحلة. وأكيد أكيد أكيد ملتقيين الأسبوع الجاي، حضروا كعك وحضروا أشياء طيبة وزاكي. أوكي؟
1: إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: جيبي كعكة حلا، جيبي كعكة أبوك يا حلا.
2: طبعا.
0: يسعد قلبك حلا، ويسعد قلبك سراب، ويسعد قلبك علي. وكثير انبسطت إنه حكيت معك اليوم، ويلا مبروك علي، مبروك حياة. انبسط بيومك.
1: أنا مبسوط يعني بالشغل.
0: روح روح خلص بكفي. الله يسعدك.
1: نلم مصاري إن شاء الله.
0: الله يوفقك. الله يهدك.

0: دي بالك يا رب.
1: يسعدك استاذ بريد وعن جد بارك الله فيك وشكرا على المفاجأة.
0: سلم يا قلبي سلم. شكرا سراب. شكرا
2: شكرا كثير.
0: الله يخلينا اياك يا علي. سلامات. مع السلامة. مبروك. باي باي.
3: هابي بيرثدي يا حلا.
0: يلا كيك ننزله. طبعا تحية خاصة جدا لعلي الغالي، أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية. وإلى سراب، وطبعا تحية من الأعماق لكل الناس الحلوين. تحية خاصة أيضا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة. شو بدنا نقول غير أنه إحنا راجعين على البروف؟ طبعا لما نقول مطعم البروف هو مطعم زاكي طيب، مطعم البروفيسور عالمي بروحه، محل بطعمه بفيش غلك، مينيو بفيش غلك. البروفيسور مش بس برجر، أجواء نار على العيلة، بلاي ستيشن للصغار. جوعان لا تفكر كتير، البروفيسور جاهز فيش غلك. البروفيسور الطعم اللي بيخليك ترجع له. زورونا بفرع أم الفحم، شارع البير، الدوار الرابع، 046-211-35، وفرع نوفا قليل متخام تسيم أوربان جانب ماكس ستوك. طبعا تنسوش اليوم في عنا 5 وجبات زوجية، نوفا قليل أو أم الفحم اختياري. تقدر تختار الفي اي بي، همبرجر بريميوم، أو وجبات البرو جيم، صحي جدا جدا للي بدربوا الجيم وبدهن وجبات مع سعرات خفيفة مش غلط. مرحبا لمين؟ ألو.
4: مرحبا دوريز.
0: يا هلا.
4: برنامج برعاية مطعم البروف.
0: يا سلام، تحية لك وإن شاء الله يكون لك حظ وتربح مع مطعم البروف. رنين لولو. يس
4: طبعا.
0: باي باي. مرحبا لمين؟
5: هلا وينك العافية دوريز.
0: يا أهلا، مين معي؟
5: كيفك؟
0: هلا
5: ملاك. مش فعمر
0: ملاك. كيفك ملاك؟
5: الحمد لله. شغلات.
0: ألو.
5: أدريد.
0: أيوة. جمالات. أهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟
5: الحمد لله تمام. كيفك أنت؟
0: الله يخليني ياك يا جمالات. إن شاء الله رحت على مطعم البروف ولا بعدك؟
5: لا يا ريت.
0: يلا بدك تروحي وتنبسطي وإن شاء الله أيامي كلها سعادة وهدى.
5: إن شاء الله. يسلم.
0: شكرا. الكل بده يروح على مطعم البروف. تحيه محمد هيريش وكل الشباب اللي غاد، أحلى ناس في أم الفحم وأحلى ناس في نوفا قليل. مطعم البروف عالمي بروحه، محل بطعمه بفيش غلك، وانت بدها فيش غلي انا كمان. بيطلع لي مينيو بفيش غلك. البروفيسور مش بس برجر، اجواء نار للعيلة، بلاي ستيشن للصغار. يس. مرحبا لمين؟
6: هلا. مرحبا.
0: يا هلا.
6: العافية.
0: اهلا.
6: بتحكي معك سمية من نحن.
0: سمية شو اخبارك؟
6: تمام الحمد لله.
0: بدك تفيش غلك يا سمية شكلك.
6: اكيد
0: بروفيسور،
6: يمكن هو يعمل
0: لي بروفيسور. لانه عن جد بروفيسور في الاكل، بروفيسور في الطعم، اشي باخذ العين. اوكي
6: يلا ان شاء الله يا رب نجربه.
0: اوكي
6: نعتراينه.
0: بس اعطي رايك. باي باي. مرحبا لمين؟
7: لو سلامات استاذ دوري.
0: هلا وغلا وسلت حلا.
7: واخبارك يا ريتك؟
0: انا تمام. شو الاخبار؟
7: الحمد لله
0: منيح. ياسر شو اخبارك ميسر؟
7: الله يسعدك. المطعم برعايه بروفيسور. اول مره بسمع بروفيسور عنده مطعم.
0: لا بس هو بروفيسور بالبرجر، يعني فهمتي؟ بروفيسور بالبرجر.
7: عشان هيك بس سمعت الرعاية بقدر تقاوم من البرجر.
0: اوه اشي باخذ العين.
7: ان شاء الله.
0: يعطيك العافية، فرصة سعيدة. باي. مرحبا لمين؟

0: يلا كمان وكمان الكل بده يكون يروح على البروفيسور. سلام لمين؟ الو الو مرحبا لمين؟ الو اوكي مرحبا لمين؟
1: عماد خطاب.
0: عماد كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا بعماده
1: مطعم البروفيسور
0: غالي ومغلغل. روح على مطعم البروف وكيف. أستاذ عنان عموري حبيب قلبي. أستاذ عنان تحية لطلابك مجد وعزيز. بيحكوا لك المطعم والأكل إشي رهيب. أوه ماي جاد أنا رايح خلص. عنان عازمك على البروف يلا. وإنت مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: البرنامج بالعادة بروف مطعم بروف
0: مش برو بروف بروف
2: بروف بروف
0: يس بروف اوكي.
2: هناك بتحكي معك محسن علي.
0: محسن بدنا نفش شغلنا غاد بالمطعم اوكي
2: ان شاء الله نربح ونروح عليه.
0: يلا ولع. مرحبا لمين؟
3: يا مرحبا.
0: هلا
3: معك موسى.
0: موسى كيفك؟
3: الحمد لله. البرنامج بالعادة مطعم
0: بروف بروفيسور بروفيسور يس
3: بروفيسور ايوه
0: بروف اوكي
3: هذا هو ان شاء الله.
0: يلا باي. الكل عم بيتصل مولع التليفونات هون 0460101. الكل بدي يربح الوجبات. 5 وجبات بدي اربح كل يوم. زوجي فاخري جدا. روحوا في الشغل لك. هلا هلا ارفع. مرحبا لمين؟
4: الله يعطيك العافيه.
0: اهلا.
4: البرنامج برعايه
0: البروفيسور مطعم البروفيسور يس. مين معي؟
4: غدير.
0: غدير منين يا غدير؟
4: عين ماهل.
0: من عين ماهل بدك تفش شغلك بالبروفيسور يا غدير. ها
4: اكيد اكيد
0: يلا عليهم. It's never ending.

0: مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: أهلا.
1: من الأديب تحكي معك.
0: من الأديب، شو أخبارك؟
1: كيف أنت؟
0: أنا تمام، أنت كيف؟
1: الحمد لله، طول ما أنت بخير إحنا بخير.
0: ولعت.
1: طيب هذا المتعة ما بعرفش مشمارك عليه، شو اسمه؟
0: اسمه البروفيسور.
1: البروفيسور؟
0: هذا اختصاص برجر. برجر.
1: هذا البروفيسور. يلا.
0: يس. بتروحي غاد، بتنبسطي غاد، وجبة زوجية وبتفشي غلك، أوكي؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، الله يرضى عليك إن شاء الله.
0: باي باي من الأديب.
1: الله معك.
0: مرحبا لمين؟
2: العافية.
0: هلا.
2: محمد عبد الرحمن.
0: أبو الرحمن، شو أخباره؟
2: حبيب قلبي، طمنا عنه.
0: أنا تمام، أنت كيفك؟
2: البرجر شو قصته؟
0: يا زلمة فيلم، روح فش غلك وبتدعي لي، أوكي؟ هذا مطعم البروف، بيعمل برجر أطيب برجر بالبلاد، أوكي؟
2: والله.
0: قال والله، قال شو بكذب أنا يا زلمة، جاي هون أكذب بالراديو أروح؟ أنا بحكي جدي.
2: وين بروح؟ وين؟
0: عنوفا قليل، عنوفا قليل أو على أم الفحم.
2: نوفا قليل، إسا على الويز، نوفا قليل.
0: وحط مطعم البروف عروف من نوفا قليل وادعي لي، أوكي؟
2: يلا عليها. هاي. إيش قال مين بعتني؟
0: دريد، راديو الشمس.
2: رجع حسابك يعني.
0: ايوه، اكلنا هوا، اكلنا سمسم، اكلنا سمسم. بلكي ربحت، اذا ربحت على حسابي، واذا على حساب الربحه، واذا لا على حسابك خير. بالله عليك،
2: حريقة
0: بالله عليك، الوضع كبي، الوضع كبي. باي يا رحيم،
2: حريقة.
0: حريقة.

سمك أصفر. اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مره جديد رجعنا لكم مثل ما ذكرنا. احنا اليوم متواجدين في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره، الشارع الرئيسي هون. مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. استغلوا فرصتكم وتعالوا اليوم وبس اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره. يعني اسعار مش موجوده بولا محل كهرباء بكل الكره الارضيه غير بمحل واحد بس، بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره. طبعا أسعار خيالية، أسعار خرافية، مهرجان من الناس، مهرجان من البشر الموجودة هنا بتنزيلات خرافية. خلينا نسمع مثلا مع بعض 1% من التنزيلات الموجودة هون بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طبعا طمرة. غاز سن للسيل 4 رؤوس فقط ب269 شيكل، شاشة 85 انش سمارت بس ب2290 شيكل، مقلة كهربائي شيبسر 3 لتر ب69 شيكل، مكنسة كهربائية ب129 شيكل،

شافت غبار دريمي دي 20 ب 1620 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل، وطبعا في كمان براد اربع ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، شاشه سمارت 75 انش جي في سي الماركه العالميه 75 انش فقط ب 1790 شيكل، وماكينة إسبريسو كبسولة ب 189 شيكل، ومئات بل آلاف من القطع الكهربائية الموجودة في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، أسعار مش راح تلاقوها بولا محل، تعالوا استغلوا فرصتكم. طبعا أنا موجود هون، المحل مفتوح للساعة 10، استغلوا فرصتكم اليوم السبت وفقط اليوم السبت في محسني حشمال طمرة وفي محسني حشمال كفر ياسيف، دوروا سيارتكم على الويز هوين كتير. وكمان إذا بتحبوا تستفسروا عن طريق الهاتف 073-239-8784، كمان مرة 073-239-8784، طاقم كامل ومتكامل بيستناكوا هنا ليساعدكوا. محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة إلى هنا.

0: بالشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. والآن أيضا سيكون لنا حديث خاص مع الزميل محمد خسكي في زاوية التوتو وينر، فخليكم معنا دايماً.

0: إذن على تو سننتقل إلى زميل محمد لينقل لنا آخر التوقعات وأيضا تكهنات الزاوية التوتوينة.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: زميل محمد يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية دوريت إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يخلينا إياك. طبعا الكل يترقب هذه الزاوية ولا سيما توقعات التوتو وينر ويعني ريال مدريد قوي جدا على أرضه في هذه الفترة، فاز بمبارياته الثلاثة على طبعا العديد، واليوم الرايو موجود في الصورة، فحطنا بالصورة بهذا الموضوع.
3: نبلش مع فريق الأقرب

0: على قلبي، ريال مدريد وديربي مدريدي امام رايو فايكانو. ريال مدريد جاي بعد انتصار مهم جدا في تشامبيونز بعد خساره في الدوري امام بيتيس، بده يرد الاعتبار امام الجار الصغير من مدريد. هاي مباراه بيتيه بتوقع طبعا بشكل واضح لفريق ريال مدريد، بالذات على اساس من كمان جميع المواجهات، اغلب المواجهات مع رايو فايكانو تميد يعني دائما انتهت بفوز ريال مدريد، وبالذات على ارضه وعلى ميدانه. التوقعات بتقول 1.1 لريال مدريد، 13 لرايو فايكانو، يعني انت عارف النسبه عاليه جدا اذا صارت المفاجاه، والتعادل التعادل كمان نسبه مش بطاله 7.4. لكن احنا بنروح على الاشياء اللي هي واضحه. ريال مدريد
1: ونذهب الى اصعب مباراه اعتقد بين ثلاث مباريات الان، لاتسيو وميلان. لاتسيو بدا الدوري بقوه كبيره، صح؟ حقق 9 نقط من 9،
0: 3 من 3 مباريات صحيح انتصارات، وكمان مباريات 2 انتهت بكلين شيت، يعني مرمى وشباك نظيفه. بالمقابل فريق ميلان 7 نقاط، يعني ايضا عنده بدايه قويه جدا مع المدرب اموريم. على فكره اللي بيدرب كمان لاتسيو هو جاتوسو اللي هو اللاعب والنجم المعروف لفريق ميلان. لربما احنا بنميل شوي للميلان، ولكن لاتسيو مع بدايه قويه كمان حظوظه موجوده. النسبه بتقول 3.45 للاتسيو، الميلان اذا فاز 2.05، تعادل 3.05. على في الأولمبيكو لاتسيو ممكن يكون مرشح أقوى، ممكن هنا تكون مباراة تعرف يعني متساوي، ولكن أنا بدي أروح على المفاجأة على لاتسيو.
1: يلا إذا سجلوا طبعا الكل يترقب، وعم بسجل شو عم تحكي محمد إذا فزتوا ديروا بالكم يا محمد.
0: ما حدا يحسبني إذا بتخسروا ما حدا يحسبني، إذا بتفوز حسبوني.
1: كريستال بالاس استعداد طبعا استعاد توازنه وفاز على فولهام 3-2. طبعا شو رأيك بالفريق الخصم تبعه في هذه الفترة؟ هل تعتقد شيء بهذه المباراة؟
0: إبسويتش، كريستال بالاس وإبسويتش هي عمليا مباراة عارفين عنها. الخلايلي موجود في كريستال بالاس بيلعب هناك، الفريق استعاد توازنه بعد ما انه فاز كمان في اخر مباراة امام فولهام 3-2 بعد ما انه كان خسران، كمان فاز بالكأس امام بورموث. إبسويتش فريق اللي جاي بعد خسارات 2 امام اليونايتد وامام ليفربول، استقبل 7 اهداف اذا انا مش غلطان بهاي المباراة 2، يعني شباكه اهتزت كثير بهاي الفترة. النسب بتقول مباراة بيتية طبعا لكريستال بالاس، 1.75 لكريستال بالاس وعنان خلايلي، 3.8 لإبسويتش والتعادل 3.6. احنا بنروح على مع عنان خلايلي بهاي المباراة، لانه عنان خلايلي يعتبر من واحد من الأظهرة المتميزين من بداية الدوري، وعلى فكرة هو عمليا بيكون أفضل في المحل الأول مرتبة الأولى في افتكاك الكرة بنجاح. حلو. الدوري الإنجليزي أنا بحكي، وفي المرتبة الأولى التدخلات على الكرة، يعني عنان خلايلي أول مباريات في الدوري الإنجليزي متميز جدا، عشان هيك احنا منروح بالعاطفة وبالعقل منروح مع كريستال بالاس.
1: إذا بالعاطفة وبالعقل إلى كريستال بالاس، وقلوبنا أيضا مع عنان خلايلي كما فهمت أيضا من زملائي ماتيتا وسار طبعا اللي هن غابوا في غيابات هجومية مهمة جدا، صح؟ مزبوط عن بالاس.
0: مضبوط، لكن التعويض موجود. بالتالي كمان اليوم كرة القدم مش مبنية على لعب واحد، مبنية على اللعب الجماعي. صحيح. وشفنا ردة الفعل فريق بالاس في المباراة الأخيرة الخارجية أمام فولهام، فالفورما رايحة مع بالاس، مباراة 2 انتصارات 2 وضد فريق إبسويتش، وأنا متوقع أنه هاي الفورما تكمل بنفس الاتجاه.
1: شكرا زميلي الرائع محمد خسكي على هذه التوقعات والتكهنات، يعطيك ألف عافية. راجعين إلى الدعايات والإعلانات.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: إذن نحن سنعود إلى مطعم البروف، ومن هناك أيضا سننطلق أيضا إلى أسماء الفائزين المحظوظين. 5 أسماء راح يكون معنا اليوم. مطعم البروفيسور عالمي بروحه، محلي بطعمه، بفش غلك مينيو، بفش الغل. نعم بروفيسور مش بس برجر، أجواء نار للعيلة، بلايستيشن الصغار، جوعان لا تفكر كتير، البروفيسور جاهز يفش غلك. نعم البروفيسور الطعم اللي بخليك ترجع وترجع وترجع. زورونا بفرع من الفحم شارع البير أدوار الرابع، وكمان فرع نوفا قليل متخام تيم أوربان بجانب ماكس ستوك. اتصال. نعم ألو مرحبا.
4: صباح الخير.

0: صباح الفل، كيفك يا أستاذ محمود؟ شو أخبارك؟
1: والله أنا طاير بالسماء الحمد لله.
0: ها الحمد لله، شو بدي أحلى من هيك؟
1: والله
0: الله يعطيك وتضلك طاير بالسماء. تفضل يا غالي.
1: بارك الله فيك. من هني أول إشي بنتي ميار وزوجها حمودة بمناسبة مولود الجديد محمود.
0: حلو.
1: من الهني تربى بعزكم إن شاء الله، ألف مبروك. وبتنا هيك بناي حلوة يا أستاذ دريد للمولود.
0: عيني بيطلع لهم بيطلع لهم
1: يعني سموه محمود يعني على اسمي.
0: يا محمود يا عيني شو بدك احلى من هيك؟ شو بدك احلى من هيك؟
1: انت بدنا هيك يطلع العراض بالشمس.
0: انت بتستاهل كل خير وربنا يعطيك على قديتك. سلامات، الى اللقاء. الاتصال الاخير وبعدين رح نقرا الاسماء اللي فازوا. مرحبا، لمين الو؟
2: مرحبا.
0: هلا،
2: كيف حالك دريد؟
0: تمام.
2: دعي برعايه مطعم بروف.
0: يس، مين معاي؟
2: معك سماح من كفر كنا. هذيك المرة ما قدرتش تربط، احنا هاي المرة
0: بدنا نفش غلنا. هاي المرة خلصنا
2: دوريد، بدركن عليك نروح نجربه.
0: يا رب، قول يا رب.
2: نهارك سعيد سماح من كفر.
0: سلامات، باي. أبو وائل من الناصري، مبروك لإلك الفائز الأول من مطعم البروف، وجبة زوجية. بعدين بنروح على الوجبة الثانية، بتروح ل شو الوجبة الثانية؟ مين؟ ولاء من كفر كنا، مبروك لولاء من كفر كنا. مبروك لتمار من نوفا جليل، مبروك لميسون من مجد كروم، ومبروك لموسى من كفر مصر. كما مرة الأسماء: أبو وائل من الناصري، تمار من نوفا جليل، ولاء من كفر كنا، ميسون من مجد كروم، وموسى من كفر مصر. حظا أوفل للي ما ربح معنا. شكرا عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. دقائق تفصلنا عن أخبار الواحدة، موعد الزميلة ياسمين غميض. إلى أن نلتقي وإياكم أيضا مع زميلة مارينا صفوري عواد. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هنا في إذاعة الشمس. مني أنا دوري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. اللقاء بكم يتجدد يوم الاثنين في تمام 8 مساء في برنامج نجوم الليل. إلى أن نلتقي وإياكم، أحبكم لو تعلمون كم، وإلى اللقاء.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا كمان مرة مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال. طبعا طمرة الأجواء نار والناس موجودة هون وملان المحل ومهرجان، كل حدا جاي يستغل الفرصة لا يشتري القطعة الكهربائية اللي بحاجة لإلها. تعالوا وكونوا كتار، وهون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. طبعا فقط اليوم يوم ما بعد جنوني هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل، من برادات، غسالات، نشافات، فران، مكيفات هواء، وميات القطع الكهربائية الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. تعالوا واستغلوا فرصتكم. وطبعا أكيد أكيد أكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم والأرخص والأكبر في البلاد اللي موجودة في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. بدك تتجوز، بدك تتجوزي، تعالوا اركبوا السيارة، حطوا على الويز محسني حشمال كفر ياسيف، محسني حشمال طمرة، وتعالوا واسمعوا الأسعار، وتعالوا خذوا فكرة وتنوروا. طاقم كامل ومتكامل متواجد هون ليساعدنا، مش واحد ومش اتنين وثلاثة ومش عشرة، قاعدين هون ليساعدوكوا ليوصلوكوا للقطعة الصح وللتنزيل الصح. تعالوا استغلوا فرصتكوا، وإذا حابين عبر الهاتف تستفسروا أي استفسار عن أي قطعة كهربائية موجودة هون عندنا بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، تقدروا تتصلوا على 073-239-8784، هوين جدا 073-239-8784. خلينا نسمع لمحة بسيطة من التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال تمرة. غاز سينلستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 انش سمارت ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافط غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود ب 1475 شيكل، جلاي الكترا ب 799 شيكل، براد 4

باب زجاجي فاخر جدا ب 1990 شيكل وآلاف التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. استغلوا فرصتكم موجودين اليوم وبس اليوم بمحسنية حشمال كفر ياسيف وطمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم وطاقم كمان مرة كبير بيستناكوا. اكتبوا على الويز محسنية حشمال كفر ياسيف محسنية حشمال طمرة هوين جدا وبتوصلوا لعندي لهون. أنا بستقبلكم أنا هون طبعا على الدخلي موجود. تعالوا واستغلوا فرصتكم محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة إلى هنا.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانل ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل. جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل. براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل. وفريز الإلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ظهر اليوم بأن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا على دوحة كفر الرمان في النبطية في جنوب البلاد. وأفادت الوكالة أيضا بسماع دوي انفجارات قوية في المنصوري في منطقة صور شعر بها السكان في صور والمناطق المحيطة. في سوريا توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة بيت جان بمحافظة ريف دمشق حسب ما ذكرت قناة الإخبارية السورية. وأشارت القناة إلى أن التوغل جرى بنحو 10 آليات عسكرية ودبابتين وجرافة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. في قطاع غزة تفيد التقارير العاجلة بإصابة 9 أشخاص في قصف استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس. وسبق ذلك الإعلان عن إصابة 4 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة في غارة بمسيرة.

0: إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس. وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء امرأة حامل وجنينها متأثرة بإصابتها قبل 3 أيام برصاص قوات الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس. في الضفة الغربية أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجوم شنه مستوطنون على أطراف بلدة فقوعة شرق جنين، وذلك حسب ما أفادت تقارير محلية. وأفيد بأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى القرية وانتشر في محيط منازل السكان والأراضي الزراعية، كما شن حملة اعتقالات واسعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران إن كل شيء سيكون على ما يرام، معتبرا أن الحرب ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية. جاء ذلك في تصريحات له عقب وصوله اليوم إلى إيرلندا في زيارة تستمر لمدة 2 يوم. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب، مشددا على أن بلاده تسيطر بشكل قوي جدا على مضيق هرمز. وفيما يتعلق بغزة قال ترامب: أطفأنا النار في غزة ونسهل عملية السلام هناك. من جانبه قال رئيس الوزراء الإيرلندي خلال لقائه بترامب إن غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن وزراء خارجية دول عربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بها. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاجتماع المرتقب في سلطنة عمان يمهد الطريق لضمان الاستقرار والأمن في منطقة الخليج. ونقلت وكالة إسناء الإيرانية عن بقائي قوله إن إيران لم تستهدف دول المنطقة، وإنما استهدفت القواعد الأمريكية التي كانت بحسب قوله مصدرا للهجمات. أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض أمن المنطقة واستقرارها. أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام، وذلك في مقابلتين اليوم بثة السبت. وأكد زيلينسكي على ضرورة أن يلتقيا ويتحدثا بهدف اتخاذ قرارات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وحيفا 31، النقب 33، وأخيرا في إلى 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: داي بمخزن الكشبر.
1: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محصني حشمال كفر ياسيف ومحصني حشمال تمرة. أسعار خيالية، أسعار خرافية على كل قطعة موجودة حرفيا هنا بمحصني حشمال تمرة وكفر ياسيف. الناس بلشت تيجي، الناس ملان صارت بالمحل، كله عم بيجي وبحمل وبروح. أسعار مش موجودة بولا محل، موجودة بس بمحلين اللي هني كفر ياسيف، محصني حشمال كفر ياسيف ومحصني حشمال تمرة. وطبعا بنضم لنا مدير فروع محصني حشمال في الوسط في المجتمع العربي مهاب شطروبي. مهاب يعطيك العافية.
2: الله يعافيك،
1: كيفك شو أخبارك
2: حبيبي؟ مشتاك لك من آخر مرة.
1: حبيبي مهاب، شو بتقدر تقول لجميع مستمعين ومستمعات إذاعة الشمس وكل حد عم بسمعنا بالسيارة عن التنزيلات الموجودة هون في محصني حشمال كفر ياسيف ومحصني حشمال تمرة؟
2: أول إشي شكرا لكم على الفرصة أن أنتم طلعتوني على الهواء على أثير راديو الشمس. إحنا اليوم في عدة حملات موجودة، حكيتها كمان قبل بمرة، إحنا مش بس خصومات، إحنا جودي. وكمان مرة برد أشدد عليها، إحنا خصومات وجودي، يعني رح نعمل حملات مع أسعار مع منتجات في جودة عالية. فأنا إيهاب بدي أستغل الفرصة إسا وأحكي للجميع المستمعين وجميع زبائننا بمحسني حشمال، أنا اليوم راح أعطي غسالة 9 كيلو في مبلغ 949 شيكل، غسالة إلكترا من جودة عالية جدا. راح أعطي تنور فرن مبني ب 499 شيكل اليوم بالفرعين كفر ياسيف وطمرة. راح أعطي كمان فريزر 3 جوارير ب 499 شيكل. راح أعطي مزقان 1 كوع سوس من جودة عالية إلكو إلكترا ب 689 شيكل. ركزوا على السعر، الكميات محدودة اليوم في كفر ياسيف وفي طمرة. راح أعطي مزقان 1.25 من شركة هاير ب 999 شيكل. هاي لليوم خصيصا لكل المستمعين على أثير راديو الشمس، والزبائن رح توصل لفرع كفر ياسيف وطمرة. أهلا وسهلا فيكم، وبعد ما خلصت رح أعطي كمان مفاجآت،
1: رح يكون في مفاجآت لقدام
2: لقدام، بس بوعدكم كل واحد بوصل لعنا لهون رح يأخذ هدية. يقولنا أنه أجا عن طريق أثير راديو الشمس رح يأخذ مني طقم طناجة السلطم على حسابنا هدية لإلكم.
1: حضر لي واحد معنا
2: اثنين.
1: مهاب شطروبي مدير طبعا فروع محصني حشمال في المجتمع العربي، يعطيك العافية. إذن مثل ما سمعتوا مستمعينا، تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل حدا عم بيسمعني بالسيارة طالع مشوار، مروح من مشوار، طالع الشغل مروح من الشغل، استغل الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 بمحصني حشمال طمرة ومحصني حشمال كفر ياسيف. وطبعا أنا هنا متواجد بمحصني حشمال كفر ياسيف، تعالوا واستغلوا الفرصة. مهاب شكرا كتير لك، وطبعا مهاب راح يطل علينا كمان بطلات بطلعات معنا كمان لقدام ليعطينا كمان مفاجآت وكمان تنزيلات. يعني خلينا أحكي هيك أسعار خفيفة نظيفة زي ما بيحكوا على التنزيلات الموجودة هون في كفر ياسيف وفي طمرة بمحصني حشمال. غاز ستانليس 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي طبعا شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافة غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، ومئات من التنزيلات ومئات من القطع الكهربائية الموجودة هون بمحصني حشمال كفر ياسيف، محصني حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكو، طبعا طاقم كامل هنا بيستناكوا للاستفسار كمان عبر الهاتف 073-239-8784 073-239-8784. مهاب شكرا، راح نشوفك كمان مرة معانا بالطلعات الجاي، استغلوا فرصتكو. محصني حشمال كفر ياسيف، محصني حشمال طمرة فقط اليوم وإلى هنا.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. Store.
3: مجموعات المشهداوي.
5: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة فقط اليوم السبت، الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر الإلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت، الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
6: الشمس دائما.
7: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
8: والله علم علمك.
7: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
8: شو بعرفني، علم علمك.
7: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
8: سؤال حلو، والله علم علمك.
7: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
8: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعه للثمانيه معي ابتهال حسن.
7: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
8: علم علمك.

0: بمخزن مكتشفر.
1: اهلا وسهلا مره جديده مستمعينا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال وخصوصا محسنية حشمال كفر ياسيف الشارع الرئيسي بجانب دوار بعلبك ومحسنية حشمال طمره. طبعا تنزيلات خرافيه على جميع القطع الكهربائيه الموجوده هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمره. اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون بس بمحسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. خلينا مع بعض نسمع أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. عندنا غاز سنلستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشي 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل، مكلا كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافط غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل، جلاي الكترا ب 799 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، شاشه سمارت 75 انش جي في سي فقط ب 1790 شيكل، ماكينه اسبريسو كبسول ب 189 شيكل، ومئات من التنزيلات، مئات من القطع الكهربائيه اللي عليها تنزيل موجوده هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمره. تعالوا استغلوا فرصتكم الحمله بس لليوم، بس ليوم السبت. اكتب على الويز محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمره وتعال استغل فرصتك. كثير ناس عم تيجي وعم تستغل، وطبعا الكل جاي يستغل فرصه التنزيلات الموجوده هون في محسنية حشمال كفر ياسيف وطمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم لأنه الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 هنا في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم طبعا، وطاقم كامل هم بيستناكم ليساعدكم. وأي استفسار بتقدروا كمان عبر الهاتف على 073-239-7884 073-239-7884. أسعار مش موجودة بكل المنطقة إلا بمحل واحد اللي هو محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. استغلوا فرصتكم تعالوا وكونوا كتار. إلى هنا
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
4: محبي أبل جاهزين؟ في اي بليس ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس الجدد بطلب مسبق ابتداء من يوم السبت 12/9 على الساعة 3 في فروع اي بليس وفي الموقع، وترقبوا للتفاصيل على ايفون دوو بالشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسنية حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسنية حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: سنك أصفر. سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محصني حشمال كفر ياسيف ومحصني حشمال تمرة. أسعار خيالية، أسعار خرافية على كل قطعة موجودة حرفيا هنا بمحصني حشمال تمرة وكفر ياسيف. الناس ملان صارت بالمحل، كله عم بيجي وبحمل وبروح، أسعار مش موجودة بولا محل، موجودة بس بمحلين اللي هني كفر ياسيف، محصني حشمال كفر ياسيف ومحصني حشمال تمرة. وطبعا بنضم لنا مدير فروع محسنية حشمال في الوسط في المجتمع العربي مهاب شطروبي. مهاب يعطيك العافية.
1: الله يعافيك أغير.
0: كيفك، شو أخبارك
1: حبيبي؟ مشتاك لك من آخر مرة.
0: حبيبي مهاب، شو بتقدر تقول لجميع مستمعين ومستمعات إذاعة الشمس وكل حدا عم بسمعنا بالسيارة عن التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة؟
1: أول إشي شكرا لكم على الفرصة إن أنتم طلعتوني على الهواء على أثير راديو الشمس. إحنا اليوم في عدة حملات موجودة، حكيتها كمان قبل بمرة، إحنا مش بس خصومات، إحنا جودي، وكمان مرة برد أشدد عليها، إحنا خصومات وجودي، يعني رح نعمل حملات مع أسعار مع منتجات في جودة عالية. فأنا إيهاب بدي أستغل الفرصة إسا وأحكي للجميع المستمعين وجميع زبائننا بمحسني حشمال، أنا اليوم راح أعطي غسالة 9 كيلو في مبلغ 949 شيكل، غسالة إلكترا من جودة عالية جدا، راح أعطي تنور فرن مبني ب 499 شيكل اليوم بالفرعين كفر ياسيف وطمرة، راح أعطي كمان فريزر 3 جوارير ب 499 شيكل، راح أعطي مزقان 1 كوع سوس من جودة عالية إلكو إلكترا ب 689 شيكل. ركزوا على السعر، الكميات محدودة اليوم في كفر ياسيف وفي طمرة. راح أعطي مزقان 1.25 من شركة هاير ب 999 شيكل. هاي لليوم خصيصا لكل المستمعين على أثير راديو الشمس، والزبائن رح توصل لفرع كفر ياسيف وطمرة. أهلا وسهلا فيكم، وبعد ما خلصت رح أعطي كمان مفاجآت،
0: رح يكون في مفاجآت لقدام
1: لقدام، بس بوعدكم كل واحد بوصل لعنا لهون رح يأخذ هدية، يقولنا إنه أجا عن طريق أثير راديو الشمس، رح يأخذ مني طقم طناجر السلطم على حسابنا هدية لإلكم.
0: حضر لي واحد معنا
1: اثنين.
0: مهاب شطروبي مدير طبعا فروع محسنية حشمال في المجتمع العربي، يعطيك العافية. إذن مثل ما سمعتوا مستمعينا، تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل حدا عم بيسمعني بالسيارة طالع مشوار، مروح من مشوار، طالع الشغل مروح من الشغل، استغل الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 بمحسنية حشمال طمرة ومحسنية حشمال كفر ياسيف. وطبعا أنا هنا متواجد بمحسنية حشمال كفر ياسيف، تعالوا واستغلوا الفرصة. مهاب شكرا كتير لك، وطبعا مهاب راح يطل علينا كمان بطلات بطلعات معنا كمان لقدام ليعطينا كمان مفاجآت وكمان تنزيلات. يعني خلينا أحكي هيك أسعار خفيفة نضيفة زي ما بيحكوا على التنزيلات الموجودة هون في كفر ياسيف وفي طمرة بمحسنية حشمال. غاز ستانليس 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي طبعا شيبسر 3 لتر 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافة غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، ومئات من التنزيلات ومئات من القطع الكهربائية الموجودة هون بمحسني حشمال كفر ياسيف محسني حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم، طبعا طاقم كامل هنا بيستناكم للاستفسار كمان عبر الهاتف 073-239-8784 073-239-8784. مهاب شكرا، راح نشوفك كمان مرة معانا بالطلعات الجاي، استغلوا فرصتكم. محسني حشمال كفر ياسيف محسني حشمال طمرة فقط اليوم وإلى هنا.

0: بابا اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلدين ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا وين؟ اجتماعي.
4: لا لا ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا
5: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
4: عليه كرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران إن كل شيء سيكون على ما يرام، مرجحاً أن تنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية. جاء ذلك في تصريحات له عقب وصوله اليوم إلى إيرلندا في زيارة تستمر لمدة يومين. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب، مشدداً على أن بلاده تسيطر بشكل قوي جداً على مضيق هرمز. وحول الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي، قال ترامب إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم، كما أشار إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد بلاده. وفيما يتعلق بغزة، قال ترامب أطفأنا النار في غزة ونسهل عملية السلام هناك. من جانبه قال رئيس الوزراء الإيرلندي خلال لقائه بترامب إن غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن حرب الشرق الأوسط تسببت في خسائر فادحة لشعوب المنطقة. وأضاف في تصريحات لدى وصوله إلى الهند لحضور قمة بريكس أن الحرب لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. أشار الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إلى احتمالية فتح مضيق هرمز إذا أنهت واشنطن الحصار وأوقفت ضرباتها. وأضاف أن وزراء خارجية دول عربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية لإنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران للملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاجتماع المرتقب في سلطنة عمان يمهد طريق لضمان الاستقرار والأمن في منطقة الخليج. ونقلت وكالة إسنا الإيرانية عن بقائي قوله

0: إن إيران لم تستهدف دول المنطقة، وإنما استهدفت القواعد الأمريكية التي كانت بحسب قوله مصدرا للهجمات. أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقاوض أمن المنطقة واستقرارها. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام، وذلك في مقابلة بثت اليوم السبت. وأكد زيلينسكي على ضرورة أن يلتقيا ويتحدثا بهدف اتخاذ قرارات. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ظهر اليوم بأن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا على كفر الرمان في النبطية بجنوب البلاد. وأفادت الوكالة أيضا بسمع دوي انفجارات قوية في المنصور في منطقة صور. توغلت في سوريا قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق حسب ما ذكرت قناة الإخبارية السورية. وأشارت القناة إلى أن التوغل جرى بنحو 10 آليات عسكرية ودبابتين وجرافة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. في قطاع غزة تفيد التقارير العاجلة بإصابة 9 أشخاص في قصف استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس. وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء امرأة حامل وجنينها متأثرة بإصابتها قبل 3 أيام برصاص قوات الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سنك أصفر. لجميع المستمعين والمستمعات مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محسن حشمال كفر ياسيف ومحسن حشمال طمرة الشارع الرئيسي. مستمعين هون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. استغلوا فرصتكم فقط اليوم في محسن حشمال كفر ياسيف وفي محسن حشمال طمرة، أسعار خيالية على جميع القطع الكهربائية قطعيا، يعني كل قطعة موجودة هون بالمحل عليها تنزيل. استغلوا فرصتكم اليوم السبت وبس بمحل واحد، محسن حشمال كفر ياسيف، محسن حشمال طمرة. تعالوا واستغلوا فرصته زي ما حكينا. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال كفر ياسيف وفي محسن حشمال طمرة الشارع الرئيسي. غاز ستينلس 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت، ركزوا منيح، شاشة 85 إنش سمارت بس ب 2290 شيكل، مقلة كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافت غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي اي جي نورستا او نورستا او اسود حسب الاختيار فقط ب 1475 شيكل، جلاي الكترا ب 799 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي ب 1990 شيكل. سمعتوا صح، براد زجاجي 4 ابواب ب 1990 شيكل، شاشه سمارت 75 انش جي في سي فقط ب 1790 شيكل، وماكينه اسبريسو كبسولوت فقط ب 189 شيكل. واحلى التحيات طبعا طبعا زبون اجا واشترى فؤاد، يعطيك العافيه وعن جد الف مبروك. مستمعينا اذاعه الشمس موجودة هون في محسن حشمال كفر ياسيف وفي محسن حشمال طمرة، تعالوا واستغلوا فرصتكم وطاقم كامل ومتكامل بيستناكم ليساعدكم. واذا حابين تستفسروا اي استفسار بتقدروا تتصلوا على 073-239-8784 كما مرة 073-239-8784. تعالوا واستغلوا فرصتكم فقط اليوم، بكرة ما فيش تنزيلات، بس اليوم بس بمحسن حشمال كفر ياسيف ومحسن حشمال طمرة. كونوا كتار إلى هنا.
1: محبي أبل جاهزين في آي

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: مرحبا، احزروا ميم، انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027، جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بيركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين مش بس حاجزين.

مخزن كشبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنين حشمال، وخصوصا محسنين حشمال

0: الكفر يسيف الشارع الرئيسي ومحسني حشمال طمرة، طبعا تنزيلات خرافية فقط اليوم السبت في محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة، يعني أسعار مش راح تلاقوها بولا محل كهرباء بالبلاد غير بس بمحل واحد اللي هو محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. أسعار خيالية على كل القطع الكهربائية طبعا بالمحل، من برادات، غسالات، نشفات، فراني، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير تنزيلات، وكتير طبعا أجهزة اللي عليها تنزيلات خرافية، تخفيضات على كل قطعة بالمحل حرفيا. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار بس بمحسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. ناس عم تيجي وعم تشتري وبتستغل الفرصة، كمان انت تعالوا واستغلوا فرصتكو، اركبوا السيارة، حطوا على الويز محسني حشمال كفر يسيف، محسني حشمال طمرة، تعالوا استغلوا الفرصة اليوم للساعة 10. بكرة مش موجود التنزيلات، فقط اليوم السبت، ركزوا معي، بس اليوم السبت موجودة التنزيلات بمحسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. خلينا نسمع مع بعض شوية تنزيلات موجودة هنا بمحسني حشمال كفر يسيف وطمرة. غاز ستانليست 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 انش سمارت ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي شيبسر 3 لتر فقط ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافط غبار دريمي دي 20، شافط غبار دريمي دي 20 فقط ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو فقط ب 900 شيكل، والعديد العديد العديد من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيلات بس بمحسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم، طاقم كامل ومتكامل بيستناكم هون، وطبعا أنا هون موجود بكفر يسيف لنستقبل الجميع. لا تستغلوا فرصتكم وتيجوا وتشتروا القطع اللي بحاجة لإلها. طبعا بتقدروا كمان تتواصلوا معنا عبر التليفون على 073-239-8784 073-239-8784. استغلوا فرصتكم، التنزيلات فقط لليوم وفقط في محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. إلى هنا
1: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. نظارتك أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
3: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل، لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر يسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 باب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر الإلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر يسيف.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم على هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. اليوم هو السبت 12 من شهر سبتمبر أيلول 2026. يرافقني في هذه الحلقة زميل عادل ياسين في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. الدوري في البلاد معطل بسبب عيد رأس السنة العبرية، ولكن الدوريات في أوروبا مشتعلة كالعادة، ونحن بعد جولة أولى من مباريات الشامبيونز ليج دور المجموعات التي قسمت إلى عدة مجموعات. طبعا كل فريق سيلعب 8 مباريات. بدأت هذه المباريات وكانت هناك نتائج لافتة.

0: نود أن قبل أن نخوض في لقاءات أخرى ومحطات رياضية مختلفة في هذه الحلقة أن نجمل ما كان في الجولة الأولى من تشامبيونز ليج. وطبعا لا يمكن إلا أن نتحدث عن هذا الموضوع مع الكابتن زاهي أرملي. سلامات زاهي.
1: سلامات نبيل لك لجميع المستمعين.
0: زاهي، كيف نقرأ الجولة الأولى من مباريات تشامبيونز ليج؟ وين كنت بتأشر على أنه كان في إشي فيه إثارة عمليا؟ مين لفت نظرك؟
1: صراحة نبيل الفرق اللي لفت نظري ان الفرق اللي قوية، الفرق اللي بتشترك دائما بالنهائيات ونصف النهائيات ما صار في مفاجأة كبيرة. يعني الفرق الصغيرة ما أثرت إيجابي على نتائج المباريات اللي صارت.
0: يعني لم تسجل ولا أي نتيجة مفاجئة، ما كان يعني متوقع كان عمليا. نعم، ولكن مع ذلك
1: الماضي كان فيه
0: اكيد بعد، بس نحن زي احنا لسه في الجوله الاولى، تعرف يعني فيها رهبه وفيها
1: اخوة. احنا عاده الجوله الاولى بتتميز انه يكون في فريق ضرب فريق ثاني، فريق فاز على فريق ثاني اللي هن بالمستوى الثاني تبع المره هاي. لا، ما فيش، النتائج كانت متوقعة والأشياء كانت متوقعة، كل شيء،
0: ولكن برزت بعد ذلك برزت بعض النتائج اللي كانت مثيرة عمليا. يعني بعد شوط مثلا سلبي 0-0 بايرن ميونخ عاد نفسه من تألق مرة أخرى من جديد لهذا النجم اللائع مايكل أوليسي 5-0، وموسيالا بحمد الله يعني تخطى الإصابة اللي كانت يعني عليه خطر فيها وسجل الهدف الأول. بايرن يعني كان لافت للنظر. أعتقد مباراة برشلونة ممكن التوب اللي ممكن نوصفه، وأكثر مباراة نارية كانت جمعة ريال مدريد مع الإنتر. صحيح،
1: بالضبط. يعني أنا بتهيألي النتائج كانت منيحة، نتائج كانت حلوة كتير، نتائج اللي أهداف بكمية هائلة جدا. في أول يوم الثلاثة سجل يمكن زون سلطان 21 هدف.
0: صحيح، نعم،
1: بست مباريات. بالجولة الفرقة الثانية يوم الأربعاء سجل كمان يمكن 23 هدف. المرحلة الأخيرة بالأساس يوم الخميس كمية الأهداف كانت ضئيلة، لأن إذا بنطلع وننتبه إنه الفرق اللي هي ثانوية في لعبة يوم الخميس.
0: صحيح، أيوة مزبوط، يوم الخميس كانت يعني مشاركة للفرق اللي هي أقل قوة ويعني غير مرشحة بالمرة، يعني بتيجي من بالتدريج التدريج الثالث والرابع من حيث القوة.
1: في توازن بيناتهم كان، نعم. يعني لكن بنفس القوة، عشان هيك النتائج كانت قليلة والأهداف قليلة. وشو بدي أقول لك، يعني إحنا بنستنى دوري الأبطال هاي السنة بنوعية خاصة.
0: أنا لفت نظري زاهي يمكن مباراة اللي ما بعرفش إذا تابعتها، كمان ليفربول بعد ما كان متأخر فاتك باستشاط غضبا وقلب النتيجة وفاز 2-1 على فريق مش هوين بالمرة بتاتا. فريق ليفربول كان
1: أكيد
0: ما بعرف إذا هي إشارة للدوري كمان.
1: بتأمل ليفربول في السنة الماضية وبالسنتين الأخرانيات ما كان عنده إنتاج بطولي لإله، لا في الدوري ولا في دوري الأبطال. عشان هيك أنا في المباراة اللي لعبها كانت مباراة مميزة من ناحية معنويات عالية عند اللاعبين.
0: نعم.
1: لعب قوة، سيطرة على الطابة، بأهداف. يعني الفريق كان حاضر بشكل إنه بس يغلب المباراة هاي. وأنا بعتقد ليفربول شكله السنة بده عشقتين كمان البطولة وكمان بطولة
0: يبدو وكمان السيتي راح يكون كمان بالصورة، أعتقد رغم التغييرات اللي صارت فيه، تغيير مدرب وعدد من اللاعبين.
1: أكيد، أنا بعتقد السيتي صار عنده تغيير كبير بطريقة اللعب، بلاعبين، بمدرب، بدي يتعود على شغل جديد. لكن بدون أدنى شك إنه السيتي كمان هو حاضر، كمان هو راح يحاول يفوت في الـ في الـ في الـ الأشياء اللي
0: تطلب
1: منه
0: أن يكون. زي مباراة الإنتر، إيش فهمت من مباراة الإنتر مع ريال مدريد؟ يعني أنا أنت مشجع لريال وبشوف أنه جمهور ريال مدريد مش كثير راضي من الأداء. النتيجة ممتازة 2-1، فاز على فريق اللي فرض إيقاعه وفرض شخصيته في الملعب، وكان ممكن المباراة تكون أكثر أهداف كمان. يعني ريال وصل لفرص وأهدر، وكان في كورتوا كمان منع أهداف
1: كورتوا. لما كانش المباراة هاي أو أي حارس آخر، أنا بتأكد النتيجة راح تكون أعلى من هيك وأفضل من هيك. ومورينيو قال المباراة هاي لازم تنتهي 6-6. يعني تخيل لحد وين ضربت النتيجة، إنه الإنتر حاضر ومتحضر للمباراة وعنده متحضر للدوري، عنده لاعبين بيلعبوا بطريقه سريعه جدا، ضغط كبير على الفريق الاخر. بدون ادنى شك انه الانتر السنه راح يكون له كلمه في الدوري الايطالي وفي بطوله الابطال. ما ننساش يعني كمان مره نبيل اللي برز بين الريال والانتر انانيه اللاعبين قبال الجول، خصوصا الريال. الريال وصل لاربع خمس ثواني، كل لعيب كان يضرب يسجل هدف لحاله، بدوش معاونة من حدا
0: تاني. بجوز هذا نتيجة إذا يمكن نتيجة الفيل اللي بتتابعها مورينيو. مورينيو من أول يعني فلسفته باللعب كرة القدم، وشفناه من سنوات ماضية فكرنا أنه تغير، ممكن تغير إشي بسيط، ولكن وكأنه اعتماده على أنه أنت أعطي الخصم يتناول ويتناقل الطابة ويسيطر على الطابة ويستحوذ عليها، وانت تستنى انه يغلط غلطه او تسرق الكره منه وتطلع مرتدات. هذا الفوتبول مش
1: اللي صار معاه،
0: مش مشوق، عشان هيك بيصلوا اللاعبين لفرصه واحد مان تو مان، ما بفكرش يجامل وينطي صديقه، بصير يفكر انه هو بدي يعني يحرز الهدف. يعني بمعنى اخر يعني بتخلوا عن المباراه، عن اللعب الجماعي، وهذا ممكن مشكله ريال مدريد. زايد بتوافقني عدم وجود منتصف ملعب اللي بنعرفه من اول من ايامات مودريتش
1: وكروس، عدم وجود لاعب وهات وسط اللي يدور اللعب زي ما لازم، عن طريقته، عن طريق الجوانح، عن طريق التمريرات العمق. ما في عندنا واحد على الشكل صراحه يعني. نعم. الاغلب بيلعب لعب مشترك دائما. يعني انا لاحظت على ريال مدريد في المباراه الاولى بالدوري لعب عشان يفوز صراحه. اللعب الثاني شفت انا اكثر، شفت اخطر تقنيه، لعيب لعبوا مع بعض جماعي، اهداف حلوه،
0: لانه صار في ثقه، لانه اكتسب ثقه بهي الحاله بده يلعب فوتبول. برايك المنافسه كمان مره راح يكون باريس سان جيرمان بالقمه؟ بنشوفه انه متعثر نوعا ما بالدوري الفرنسي. زي
1: اتعثر مرتين في الدوري بالاساس، وانا بعتقد النتيجه اللي عملها في دوري الابطال كانت عاليه جدا، مستوى عالي جدا. الفريق برايي حاضر ومتحضر، لكن بدنا شوية وقت عبين ما بالدوري الفرنسي يتأقلم أكثر ويجيب نتائج أفضل. أما هو ماشي على طريقه بدوري الأبطال وسنتين ورا بعض دوري الأبطال، وراح يحاول يكون في النهائي ويفوز في المرة الثالثة. باريس لا لا لا مش راح يترك قضية بطولة أوروبا،
0: أعوذ بالله، مش ممكن، مستحيل. ولكن اليوم بدوروا على لاعب يعني اللي بده يعوض عمليا بعد ما تندموا على ان رودري ما اخذوه. قضيه النص الملعب عندي فيها مشكله، اعتقد عمليا بفتشوا على لاعب قد يكون سوبي ماندي اللي ممكن هو القادم. برايك بفيد ريال مدريد اذا تمكنوا من تمريره للنادي؟ ممكن يسد الثغره اللي موجوده حاليا
1: بالفتره المتاخره. احنا نبيل كل لعيب بيجي على ريال مدريد، وكل لعيب بيجي على باريس سان جيرمان بالاساس يعني مساعد زيادي للفريق.
0: أكيد.
1: وأنا بعتقد وراح يكون في تأجيتين، يعني بالأساس دكة الاختيار راح تكون مليانة بالنجوم. وهذا الشيء اللي هي بالأساس راح يكون له طليعة قدام بنتائج الفريق.
0: بدون شك منافسة كمان على التشكيل الأساسية، هذا الحرب هناك بدها تكون دائرة أكيد. يعني شوف اتخلوا عن موستوانتو، هذا اللاعب الأرجنتيني الشاب راح على عشان يكتسب خبرة، راح على فيورنتينا جابلهن في أول مباراة 3 أهداف امبارح، فبدل على أنه الفريق غني جدا بالنجوم. ولكن الصراع على أشده قضية التركيب الأساسية، التركيب الأولى يبدو أنه بعدها مش راكز التركيب الأساسية. سؤال أخير زاهي، كن صريح، ريال أو مورينيو راح ينجح مع ريال مدريد هذا الموسم؟ أنا بشكك، أنا شخصيا.
1: شو قلنا احنا كمان نبيل؟ في عنا مشكلة مكابي حيفا بالأساس مع بعض، عم نحاول ندور على حلول. الحل الوحيد هي انه انا اعطيت مثلا باخر اسلا لأول 5 لعب يثبت نفسه، يغير طريقة اللعب، يجيب لاعبين احسن، مع انه عم بيمشي بالطريقة المضبوطة اسلا. فمورينيو رح نعطيه كمان، احنا كمان نعطيه 5-6 مباريات
0: وبنشوف بعدين
1: شو
0: بصير. انا معك بهذا الموضوع، كمان 5-6 مباريات. كابتن زاهر مالي، شكرا لك على التحليل، تحياتي. اذا
1: الى اللقاء،
0: سلامات. نعود الى واقعنا والى الدرجه الاولى التي لعبت مباراتين. طبعا المباريات كانت المنطقتين الشمالية والجنوبية. عودنا فريق نادي كرة القدم في الطيرة على موسم العام الماضي، كان عنده موسم رائع جدا بقيادة المدرب عمار سلمان، ولكن هذا الموسم افتتاحية كانت سيئة، يعني خسارة بيتية كانت 4-1 أعتقد للجنود، وكمان خسارة خارجية.

0: هي اعتقد يعني الامور ما بعرف، ولكن كان في له حديث مع عمار سلمان على انه مطمئن عمليا لسه نحن بدايه الدوري. الاداري احمد خزقي ينضم الي الان. سلامات عزيزي احمد.
1: سلامات سلامات الى كل جميع المستمعين اخ نبيل.
0: يعني متفاجئ من الافتتاحيه ولا كانت متوقعه؟ انا بتصور انه ما توقعتوا تخسروا خسارتين.
1: ما توقعناش خسارتين بهذا الحجم بهذا الشكل كافتتاحيه، ولكن في بعض الأمور اللي واجهنا قبل الافتتاحية، 4 إصابات في الشهر اللي قبل المباريات، بدأ شوي شوي الكادر يعود اللعيب المصابين، بدأ الشيء يشكل طريقة حلوة للعب، فريق أقوى شخصية عنيد، ولكن بدأ شوية صبر. الأسبوع خسرنا أمام أزور فريق السنة، فريق قمة اللي يطمح انه يصعد درجه.
0: يعني انا عمار بقول لي انه مطمئن رغم الخسارتين، ولكن احنا بخير، هذا ما معناه يعني
1: مطمئنين. صحيح مطمئنين، احنا بخير، الفريق على خطه ثابته، فريق فيه 15 لاعب كانوا من السنه اللي فاتت اللي ادوا اداء جميل جيد ممتاز وجاب نتائج ممتازه، ولكن هو توفيق شويه من ربنا، محتاجين شوية حظ وكمان الإصابات لما يرجعن.
0: يعني قضية الإصابات فاجأتني، يعني وإصابات من أولها نتيجة تدريبات نتيجة مباريات، يعني بهذا الكم وهذا العدد من الإصابات ممكن غير
1: في لاعبين انصابوا من غير ما يلعبوا ولا لعبة، عمليا في النتيجة التحضيرية. أول أسبوع تدريب انصابوا واحد في الركبة، واحد في العضل الهامسترينج، حاليا 2 صار لهم شهر ونص بيتعافوا. اللعبة الأخيرة فاتوا نص لعبة، فريق كان وضعه ممتاز على هفوة دفاعية، الدقيقة 20 صارت 2-0 اللعبة، ومن وقتها لتخلصت اللعبة كان الكرة أزيد في رجلين لاعبتنا، رتم إلنا وكنا يعني ممتازين، يعني شفنا أن الفريق قادر وقدر يرجع، ولكن لم يحالف من حظ، وفي شوية مرات بيكون ناقص شوية حظ من هين وخلص الإشي التاني الأمور بتسلط. هاي هي أسبوع بصير منين
0: بسميه التوفيق. قل لي بالمناسبة أحمد، يعني أنتوا الكادر تبعكم كتير تغير جذريا عن كادر الموسم الماضي؟ كان في تغييرات جذرية وسيعة كبيرة أم أنه تقريبا
1: لا؟ الـ 11 اللي سكروا الموسم اللي مضى
0: موجودين،
1: تغير منهم 3 فقط من الـ 11.
0: مش كتير
1: عمليا، ولكن هي تعزيزات في الخطوط أكثر، كانت تعزيزات على نقول أحسن أفضل من اللي كانوا، ولكن شوي شوي خلينا نقول أسبوع، هذا الأسبوع عندنا لعبة مع فريق القمة ديمونا في البيت يوم الخميس ليلا إن شاء الله. بعد هذا الأسبوع مع هذا الأسبوع راح نشوف نتائج إيجابية إن شاء الله، بنوعد الجمهور راح يكون نتائج إيجابية إن شاء الله.
0: هذا اللي بدنا إياه.
1: مركنين على عمار، مركنين على الكادر،
0: عمار واثق من نفسه وحكالي بالبنط العريض انه طولوا روحكم علينا، بعدنا اول مبارتين احنا بخير والفريق بخير، راح نحصل على
1: النتائج. صحيح صحيح.
0: انا اشكرك كابتن احمد، شكرا عزيزي.
1: الله يهمك عزيزي.
0: نذكر في الدوري الإسباني هذا المساء يعني المباريات مستمرة، ريسينج سانتاندير سيلتقي ألافيس، أوساسونا أمام إسبانيول، أتلتيكو بيلباو أمام إلتشي، وريال مدريد سيلعب أمام رايو فايكانو، هي مباراة ديربي تقريبا. يوم أمس مباراة الأندلس وجنوب إسبانيا عمليا انتهت لصالح إشبيليا على فالنسيا يوم العلم كان فريق قمة، اليوم متدهور، خسر 5 مع بارسا، وامبارح خسر كمان مباراته أمام إشبيليا 1-0. نحن نأتي إلى ختام الجزء الأول من هذه الجولة بمجلتنا الرياضية، سنعود بعد أن نخرج إلى فاصل قصير أخبار الثالثة، بعد ذلك نعود ونتابع في الجزء الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.

داي بمخزن الكشبر. مرة جديدة مستمعينا رجعنا لكم. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. طبعا اسعار خيالية على كل القطع الكهربائية هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، اسعار خرافية مش راح تلاقوها بولا محل غير بس بهذا المحل، بس بمحسني حشمال كفر ياسيف وبس بمحسني حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم ناس، الكل عم بيجي وبيستغل الفرصة لانه التنزيلات بس لليوم وبس للساعة 10، بكرة ما فيش تنزيلات بس لليوم.

بس ليوم السبت في محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة، أسعار خرافية على جميع القطع الكهربائية موجودة هنا بالمحل، من برادات، غسالات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير قطع كهربائية. طبعا عليها تنزيلات تخفيضات على كل المحل، وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد طبعا والأرخص في البلاد بس بمحسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. طبعا الشارع الرئيسي طاقم كامل متكامل هنا بيستناكوا ليساعدكوا، تعالوا واستغلوا فرصتكوا، اكتبوا على الويز محسني حشمال كفر يسيف أو محسني حشمال طمرة وتعالوا اوصلوا واستغلوا الفرصة. والتنزيلات بذكر انه فقط لليوم، بكرة ما فيش تنزيلات، بس لليوم للساعة 10 تعالوا على محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة، تعالوا واستغلوا فرصتكم. وطبعا عبر الهاتف إذا حابين تستفسروا أي سؤال بتقدروا تتصلوا على 073-239-8784، كما مرة 073-239-8784. منذكر طبعا ببعض من الأسعار الموجودة هنا بمحسني حشمال كفر يسيف وطمرة. طبعا عندنا غاز ستانلس 4 رؤوس ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل، مقلة كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية 129 شيكل، شافط غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، شاشة سمارت 75 إنش جي في سي فقط ب 1790 شيكل، ماكينة إسبرسو كبسولت ب 189 شيكل، مئات بل آلاف القطع الكهربائية اللي عليها تنزيل، محسني حشمال كفر يسيف، محسني حشمال طمرة، كونوا تعالوا وجربوا واستغلوا فرصتكم. إلى هنا.

أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة

0: 1 ب 24 شيكل و90، ايكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجس فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الأنفاق بنيت بدعم وتمويل إيرانيين وكانت تستخدم كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل على حد قوله. وأضاف كاتس أن الجيش أكمل مهمته في إنشاء ما وصفه بمنطقة أمنية تمتد من الساحل غربا إلى بوفورت ومداخل جبل الشيخ شرقا، مؤكدا استمرار تدمير الأنفاق والمواقع التي يقول الجيش إنها تابعة لحزب الله. وأشدد كاتس على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله والجماعات المسلحة. ميدانيا، قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات وقصف في عدة مناطق جنوب البلاد، طالت إحداها مدرسة رسمية في بلدة المنصور بقضاء صور. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية فجرت القسم الأكبر من المدرسة ولم يتبقى منها سوى جزء صغير. أفادت وكالة رويترز بسيطرة مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين على محيط مضيق باب المندب بأكمله في اليمن بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية ووصولهم إلى مدينة ذباب الساحلية. وبحسب

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نعود ونرحب بكم أعزائي من جديد في مجلتنا الرياضية. ليليان حاج في الهندسة والإنتاج، تحياتي للزميل عاد ياسين. إذن تحدثنا في الجزء الأول من الحلقة مع كابتن زاهي أرملي، أجملنا ولخصنا الجولة الأولى من مباراة الشامبيونز ليج، وأيضا تحدثنا إلى الإداري في فريق نادي كرة القدم في الطيرة بعد خسارتين متتاليتين. نحن إلى الدرجة الثانية وما يجري في كفر السميع، طالما تغنى هناك بفريق هيمات الدرجة القطرية، ولكن يبدو أنه هيك حدث انهيار وتدهور، ولكن الكابتن ساري فلاح أصر على العودة إلى الكرة القدم وإلى لملمة الشمل وإعداد فريق يكون جيد هذا الموسم في الدرجة الثانية. سلامات كابتن ساري.
1: سلامات كابتن نبيل،
0: أهلا بك. يعني عدنا والعود أحمد درجة ثانية، ولكن كفر السميع أعتقد يعني رغم أنه البلد صغير عمليا وما فيها ذاك الجمهور الكبير، يعني بتذكر بأيامات الدرجة القطرية شو اللي اختلف من تلك الأيام التسعينات أو تقريبا بالتسعينات أو 2000 واليوم، شو اللي تغير بهذا البلد؟
1: أكيد اللي بعرف كفر السميع هي بلد إلى تاريخ بالكرة القدم المحلية يعني، وصلنا للدرجة القطرية وعدت سنوات في الدرجة الأولى، وأكيد هذا الفريق من أقدم الفرق اليوم اللي موجودة في الدرجة الثانية. ما أعتقد في فرق في الدرجة الثانية اللي عندها رصيد مثل فريق كفر السميع. هناك عدة عوامل أكيد، قلة لاعبي محلية، قلة اهتمام بالرياضة، في عدة أمور، ونتأمل إنه هالأمور ترجع لكيف ما كانت.
0: طبعا كان في لعيبه بالبدايه، كان عندكم كم لعيب يعني محليين او من المنطقه، وكان في دعم للسلطه المحليه، يعني صار تراجع بهذا الموضوع؟ وين اجيال الصاعد عندكم اقسام الشبيبه مش عمال تنتج لاعبين يعني بمعنى؟
1: صحيح، لا ما كانش في اقسام شبيبه اللي تنتج لاعبين، وما في اليوم الشغف اللي كان موجود زمان عند لعيبه البلد واللعيبه المحليه اللي كانت تلعب زي ما نقول عشان الشعار وتلعب عشان البلد وتلعب عشان هاي شغلات. فاليوم الكرة القدم للأسف تغيرت، اللي موجود بالكرة القدم بقدر يقول لك هذا ليش إنه اليوم حتى جيل الصاعد الأولاد ما كثير بيهتموا بكرة القدم.
0: غريب، مع أنه في عنا بمجتمعنا العربي يعني في عنا مواهب وفي عنا شباب اللي وصلوا درجات العليا وبكوكبوا في شاشات التلفاز وقسم اللي نوصل إلى الدوريات الأوروبية، أعتقد هذا محفز لأولادنا. يعني هل المشكلة بالمدارس التربية البدنية؟ هل المشكلة بالسلطات المحلية؟
1: كثير أمور اللي هي اليوم بتعطي انتباه أكثر للولد من ناحية ثانية، من ناحية كل التكنولوجيا كل الأمور الموجودة اليوم، فيمكن هذا بقلل من الشغف للأولاد، أو يمكن ما في كثير رياضة بالمدارس ما بشدد وما الأمور. ولكن أنا بعتقد باعتقادي من جوا أنه لا، في محل دائما للرياضة فيها الأولاد، ولكن احنا وظيفتنا انه نرجع هذا الاشي للاولاد ونعطيه ونقدم لهم شو ما في امكانيات ونقدر نساعدهم، لانه انا حسب رأي الرياضة هي من اهم الشغلات اليوم.
0: اكيد
1: بالاخص اللي بتشوفه اليوم بوسطنا، وكيف الاولاد اللي ما بيلعب رياضة بده يتشتت تفكيره لشغلات ثانية.
0: انت صاحب تجربة كابتن ساري، لعبت في الدرجة العليا ومنتخب وعندك خبرة، ايش بدك تعمل؟ ايش ممكن تتخطى؟ في عندك برنامج من اجل لملمة الشمال، جيب الاولاد، اعمل قسم شبيبي، ايش بتعمل؟
1: اليوم انا صار لي سنتين بالفريق، ما اول شيء ما فيش شيء يعني بتعرف بيقوم بسرعة، هذا بده شغل وتعب يعني كثير وقت. اليوم عندهم فريق شبيبي اللي له سنتين، وعندي 7 فرق شبيبي اللي انا بشتغل عليهم، بنجرب نحفز ونغير مع الاهل مع الاولاد، نعطيهم كل الامكانيات يعني، بالاخص انت عارف امكانياتنا محدوده يعني، ولكن احنا بنحاول، وانا شخصيا بقدم من وقتي ومن جيبتي ومن كل شيء عشان هاي الاولاد، وهذا في املي الوحيد يعني انه يكون اخرى ساري فلاح، يكون اخرى نجم من عربي في الدرجات العليا، فهذا هو هدفي، وان شاء الله راح اعمل كل شيء اللي اخضر اوصل هاي الاولاد، انه حرام يكون هاي المواهب هاي اللي بتروح
0: هيك. انت اليوم على يعني باي قبه، انت مدرب لاعب ولا لاعب ولا مدرب فقط؟
1: انا مدرب في الدرجه الثانيه للفريق عندنا، ومدير قسم الشبيبه عندنا، مدير مهني.
0: نعم. لعبتوا ولا لسه بعدكم؟ لعبتوا الدرجه الثانيه؟
1: لعبنا مباراه اولى.

0: واستطعنا نغلب فريق أشقاء من كفر مندا بالنتيجة 3-1.
1: وطموح معين هذا الموسم ولا بس مجرد انه نعمل فريق ونجيب الشباب ونلعب من اجل الهوايه؟ كيف التخطيط عندك؟
0: طلع انا بصفتي انسان بحب دائما عندي التحديات ودائما بطلع لفوق ودائما بحب اخذ الفريق قديش اكثر لفوق وبحب يكون في شغلات مهنيه ولكن يعني الواحد يكون واقعي هناك في مبالغ طائله عم بتضخ بالدرجات الثانيه يعني
1: اللي انتم مش قدرتها هي.
0: لا احنا ما قدرنا ما عندنا هاي الامكانيات ولكن فريق كفر سماع كل فريق بقدر يشهد انه لعب ضدنا انه فريق ممتاز وبينافس وبعطي كل اشي على الملعب.
1: ساري بدي اسالك سؤال شخصي. ساري بعرفش مشوارك الرياضي بدا بنجوميه رهيبه كانت خاصه بمكابي حيفا الشبيبه بالبدايه والمنتخبات المختلفه ومكابي حيفا وكان لك هيبتك وكان لك حضورك في الملاعب. فجأة اختفيت عن الواجهة واختفيت عن الأنظار وهيك صار تدهور بالكارير تبعتك لدرجة انه اختفيت تماما تقريبا. في شيء كيف تعلل هاي الأسباب؟ هذا نسمع.
0: انا يمكن صحيح يمكن انا بقدر اخذ حالي مثال لعدة لعيبة يعني من ناحية مسيري يعني مرقت كثير تقلبات يعني كان لفوق كان لتحت الحمد لله على كل شيء. استطعت اني العب في افضل فرق في اسرائيل واكون بالمنتخبات الشبيب والاندر 21 والحمد لله. قرارات خاطئه او كمان اصابات اللي اصابتني يعني
1: انت عانيت من اصابات لكن لا ذكرت انت كمان الاصابات اكيد هي جزء من سيروره اللاعب لكن أكيد. انت كمان ذكرت قرارات خاطئه. اعطيني مثال مثلا وين اخطات مثلا انت؟
0: طلع انا انسان بحبش يعني اتندم على شيء فاهم ولكن حسب رايي انه كان لما انا كنت في موجود في مكابي حيفا يعني كان عندي هناك فرصة أني أمدد عقدي الأخرى 5 سنوات إضافية. قررت أنه أنقل على بويل تل أبيب اللي كان فريق كان فريق إداري متهور وضعه كان
1: الفترة السيئة كانت صحيح
0: الفترة السيئة جدا يعني فهذا الإشي كان هذا مش
1: تركك لما كان بحيفة كان بمبادر منك ولا بتحفيز من الفريق ما مدت يعني ولا انت اللي طلبت انك تطلع؟ اعطيني فكرة بالضبط شو اللي خلاك تختم مع مكابي حيفا؟
0: اللي انا يمكن مرات انت بتبلش انا بلشت يعني مسيرتي في فريق مكابي حيفا يعني مرات لما انت تبلش من فوق تعرف شو هي تحت وبالفرق فما بتقدر تعرف انه انت تفكر انه كل الفرق زي بعضها ولكن لا يعني وانا انسان اللي كنت احب التحديات يعني ما بخاف يعني كنت اي فريق اروح عليه اعرف حالي انه راح اقدم افضل ما عندي يعني ولكن الحمد لله يعني انا عشان هيك اليوم اي لعيب اعطي بحب استشيره وكثير لعيب اللي ساعدته واللي بعطيهم شو الحمد لله على كل شيء
1: على الاقل يعني, يعني اليوم كمسؤول
0: ولكن بقدر اقول لك يعني انه فريق مكابي حيفا اليوم لا في الدرجة المحلية هو من أفضل المحلات اللي ممكن أنت تأخذ فيها كل الإشي المهني والشغلات اللي موجودة هنا.
1: أكيد أكيد بس بضل في عيب بمكابي حيفا واحد ما أعرفش إذا بتأيدني فيه عدم احترام لاعبي خاصة الشبيبي خاصة الوجوه الجديدة وما بيعرف يفترق من نجومه. بدأ بدلك إياها من ما بدك من باروخ مامان بدلك إياها من بيركوفيتش من مين من بين
0: أيون
1: من يعني كاتان يعني من زاهي أرملي منك بذكر كان في لاعب أخرى بتذكر خطيب يعني عواد آسف اللي ابن مدينة طمرة يعني محمد عواد وكثير لاعبين حتى الشباب اللي طلعوا العام الماضي بشوف إن حطوهن على جانب وعلى الهامش. في مشكلة بمكابي حيفا بتوافقني بهذا الرأي؟
0: أكيد أكيد أكيد في مشكلة لأنه فريق اللي هو عنده كل إشي كل الإمكانيات كل الميزانيات
1: أوروبا
0: كل إشي أوروبا العادي اللي لازم هذا الفريق كل سنة يأخذ أو يأخذ الدور أو من محل زي
1: عشان يعني. هيك بدي أسألك هل ينقص مكابي حيفا ما هو موجود بمكابي تل أبيب؟ قضية مانجر لا مانجر مهني محترف أجنبي كما فعل مكابي تل أبيب ونجح معهن؟
0: ما بعرف أنا شو موجود اليوم مكابي حيفا بالضبط بالداخل يعني ما بعرف داخلياتهم ولكن أكيد أكيد كل فريق اليوم كل فريق مهني اليوم في موجود اللي هو شخص المهني اللي بيهتم بهالأمور وفي مدرب وفي حواليه كل الطاقم يعني أكيد إشي موجود اللي بتشوفه في أعلى

0: بمخزن ميك أصفر.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم مثل ما ذكرنا. احنا اليوم متواجدين في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. الشارع الرئيسي هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. استغلوا فرصتكم وتعالوا اليوم وبس اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. يعني أسعار مش موجودة بولا محل كهرباء بكل الكرة الأرضية غير بمحل واحد بس بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. طبعا أسعار خيالية، أسعار خرافية، مهرجان من الناس، مهرجان من البشر الموجودة هنا بتنزيلات خرافية. خلينا نسمع مثلا مع بعض 1% من التنزيلات الموجودة هون بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طبعا طمرة. غاز سن للسيل 4 رؤوس فقط ب269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت بس ب2290 شيكل، مقلة كهربائي شيبسر 3 لتر ب69 شيكل، مكنسة كهربائية ب129 شيكل، شافت غبار دريمي دي 20 ب1620 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب900 شيكل، فرن مبني AEG نورستا أو أسود حسب الاختيار ب1475 شيكل، وطبعا في كمان براد 4 أبواب زجاجي ب1990 شيكل، شاشة سمارت 75 إنش GVC الماركة العالمية 75 إنش فقط ب1790 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة ب189 شيكل، ومئات بل آلاف من القطع الكهربائية الموجودة في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. أسعار مش راح تلاقوها بولا محل، تعالوا استغلوا فرصتكم. طبعا أنا موجود هون، المحل مفتوح للساعة 10، استغلوا فرصتكم اليوم السبت وفقط اليوم السبت في محسني حشمال طمرة وفي محسني حشمال كفر ياسيف. دوروا سيارتكم على الويز هوين كتير، وكمان إذا بتحبوا تستفسروا عن طريق الهاتف 073-239-8784، كمان مرة 073-239-8784. طاقم كامل ومتكامل بيستناكوا هنا ليساعدكوا. محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. إلى هنا.

الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: الجديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: أهلا بكم أعزائي من جديد، نتابع معكم في المجلة الرياضية. كنا مع ساري فلاح المسؤول الأول والأخير ومدرب فريق كفر سميع من الدرجة الثانية. استعرضنا في الحالة التي يعيشها هذه البلدة، ونحن نبقى مع الدرجة الأولى هذه المرة.

0: يعني افتتاحية شوي متعثرة نوعا ما بأول موسم له في الدرجة الأولى فريق اتحاد أبناء جد. الكابتن أحمد وتد ينضم لي المدرب. سلامات كابتن.
1: سلام أخ نبيل. يا هلا.
0: يعني تجربتكم بتصور مش سهلة تكون في الدرجة الأولى، أول مرة بتلعبوا أنت، يعني كيف ممكن أنه نستنتج من أول مبارتين خطوهن بهذا الدوري؟
1: صعب نستنتج من أول مبارتين، بدري نستنتج هسا. تنساش أنه أول لعبة لعبناها عنا في البلد أغلب اللعيبة بكوش ماركين في البكرة تكتيفيت، يعني لعبنا في بك عنا سجل بسخة كل 15 لعيب وأغلبهم ولاد البلد، يعني خلينا نقول
0: هذا بدل على إيش، على أنه قضية السيول يعني ما دبرت أموركم أنا.
1: لا الحمد لله دبرنا حالنا. اللعبة الثانية بك كل اللعيبة موجودين، بس برضو إحنا عنا
0: ايش عندك
1: برضو بك عندنا شويه تطلع، احنا بنتدرب بعد ما لعب سنتيتي
0: ليه؟
1: بقدر يكون
0: ليه؟
1: كل وقت بنتدرب سنتيتي نهارية عندهم لعب ما شاء الله، يعني تقدر تقول عنه ميرالي 120 متر ليج الامي تخرج شوي فشوي اللعيبه تقول في الاكل في الشوط الاول، خلينا نقول ما مشاش معنا الشيء بدنا.
0: انت بتتدرب على السنتيتي ولكن بتلعبوا ملعبكم انتوا في المصادق عليه الملعب؟
1: مصادق عليه ملعبنا، لعب ملعبنا ان شاء الله. بس في نهارية أخرى مرة بكت اللعب بغير شكل، يعني كل الشوط الأول بكينا شوي، خلينا نقول مش عارف شو يسميها الشغلة، تقول
0: رهبة خوفي
1: رهبة الإشي أكلنا جولين اللي حسب رأيي غلطات، يعني بتوقع نقدر نستغني عنها، مش هالقوال اللي بيستاهلين. الشوط الثاني تدركنا الأمر، يعني قدرنا نجيب الواحد والاثنين بس للأسف ما حلفناش الحظ يعني.
0: أما اعتمادك على ايش يا كابتن احمد؟ انت الكادر تبع العام الماضي ما زال نفس الهيكل تقريبا، منه حدث فيه تغيير جذري بهذا التركيبه؟
1: لا جذري لا، احنا عندنا تقريبا ما يقارب خلينا في السجل تبع العام تقريبا لحد نقول 80% منهم موجودين معنا. يعني اللي دشرونا اثنين اللي رجعوا على بلدهم على كلانسوي واثنين قوي، والبقيه ظلهم معنا ما تغيرش تقريبا السجل تبعنا ظل زي ما هو. يعني احنا عندنا ولاد جد 10 لعيبه من ولاد جد موجودين
0: ممتاز.
1: في السجل.
0: هذا منيح هذا الاساس يعني عمليا. انتوا عندكم قسم شبيب اعتقد فعال وناشط اذا مش غلطان.
1: الحمد لله، يعني بنحاول نحافظ عليه بكدر ما نقدر.
0: احمد كان انت اول مره بتدرب الدرجه الاولى، بتحس انه في صعوبه ولا من شغله المدرب بتختلف من الدرجه الثانيه عن الاولى؟ اكيد
1: والله مليح التواضع دائما الواحد يقول. الفوتبول بتوقع في اخر سنين تكون متقارب جدا، يعني
0: في منه صحيح.
1: يعني لما طلعنا من الدرجه الثالثه للثانيه بكنا نقول والله هسه فتنا على الدرجه الثانيه الله يستر.
0: أيوة.
1: الدرجه الثانيه مشت معنا ما شاء الله، مش حلنا ولا في الاولى. هسه انت في الاولى بتقول يعني تطلع
0: حلم
1: صعبه لا مش عن جد، يعني الإشي مش تشي كله كأنه تصير صعبة، ما ليك طلع ليك أهيرت الإشي بيختلف، اللعيبة بيختلفوا، الإدارات بتختلف، الملاعب بتختلف،
0: مستوى بيختلف طبيعي
1: مستوى بيختلف. بس حسب رأيي جد راح تبكي أنا أخرى مرة، بديش أقول لك يعني وعد هذا
0: إلنا كلمة راح يكون في إلنا كلمة
1: إلنا كلمة إن شاء الله مليحة، وراح نبكي إن شاء الله في بديش أقول لك الملحق العلوي أما راح نبكي نص
0: متفائل جدا انت. بس انت من اول مظبوط صعب الاستنتاج في اول مبارتين، بس انت من شوفتك للفريق بحاجه بعد لتعزيز بعض النقاط ام انه هذا الكادر راح يمشي حتى
1: بالوقت الحالي؟ احنا لا راح نعتمد على الكادر الموجود، مش راح نعزز الا اذا لازم لقدام شيء معين، يعني شيء سبيسيفي مطرح معين نعزز راح نعزز، اما في الوقت الحالي احنا راح نعتمد على الموجودين وإن شاء الله نرجعوا لنا برضو بهتئم. يعني
0: كيف الوضع عندكم؟ مدعومين ماديا من المجلس والجمهور؟ يعني الجمهور متحمس عندكم ولا فقد الشغف تبع الجمهور؟
1: الجمهور متحمس جدا، بس أخرى مرة نحكي على الحماس غير الدفع، تعرف انت كيف
0: عندنا. أكيد أكيد كابتن أحمد بتمنى لك النجاح عزيزي. مباراة كل قادمة مع مين راح تكون إمتى؟
1: احنا ان شاء الله عندنا يوم الثلاثاء مع نهرية كمان مرة لعبة كاس.
0: كاس.
1: ويوم الجمعة ان شاء الله مع الطير في جدة عندنا.
0: واي مباراة موسم بدها تكون ديربي عمليا متلت. بنتمنى لك النجاح، رح نتواصل معك على مدار الموسم.
1: شكرا.
0: اشكرك. شكرا لك. شكرا. مش بعيد عن جد كرة القدم في عرعرة كمان عاشت أيام حلوة، وكان فريق منافس وكانت رياضة وملعب وجمهور، ولكن ما يحدث في الآونة الأخيرة يعني يثير كثير من التساؤل.

0: ولات. كابتن بدر جهجاه المسؤول في عرارة ينضم إلينا الآن. سلامات كابتن بدر.
1: مساء الخير لك أخ نبيل، لك الجميع المستمعين.
0: يعني بدر جهجاه صال وجال في الملاعب، كان لاعب شرس بذكر وعنيد ويحب التحديات، وانت اليوم بموقع مسؤول بهذا الفريق اللي بيعاني الأمرين، شو الأسباب؟ ليش صار في تدهور بالحركة الرياضية عندكم؟
1: للأسف الشديد مش بس عرارة اللي بعاني، جميع الفرق العربية اليوم بتعاني من أزمة مالية. طبعا لا شك أنه اليوم حتى التطرق لموضوع الرياضة وكرة القدم الشغف راح شوية من حتى اليوم، الناس ملتية بأمور ثانية اللي بكون بيحكونا أنه أهم الفوتبول، حتى بفرق الأولاد والشبيبة وكل شيء، حتى التسجيلات التدريبات الأولاد، كل نسبة الأولاد حتى اللي بيجوا
0: يدخلوا. طب ليش مع رغم السكن الحديث مع السالفة، لا رغم انه منشوف اولادنا وشبابنا من المجتمع العربي بيلعبوا بتألقوا في الدرجات العليا والممتازة ووصلوا المنتخب ووصلوا اوروبا كمان، غريب هذا، محفز لاولادنا والاهالي يعني. يعني انا حكي مع
1: من المفروض لازم يكون هيك، ان يكون محفز على الشباب هاي اللي وصلت اوروبا من الوسط العربي، ولكن
0: في يعني بدنا نشيل الاهالي يضحوا كمان، يعني ما اسالي كمان
1: الاهالي اليوم اليوم المعيش اليوم الوضع المادي حتى عند الاهل بطل حتى الاولاد اللي في عنده مشاكل مادية بطلوا يجوا. لاعب كرة قدم معظم اللاعبين الملاح اللي اليوم بنشوفهم اللي اتبقوا من طبقات اللي الوضع المادي صعب وتقدموا، حتى اليوم هالمجال بعرعر المجال مفتوح، كل لاعب من عرعر لاعب صغير اللي في عنده مشكلة مادية توجه إنه يجيب ابنه عنا، وحتى ما يدفعش ولا نص شيكل احنا مستعدين ناخذه وندربه ونقدمه بالموضوع هذا. حتى اليوم بنعاني من كثير اشياء، اليوم الوضع المادي حتى المجالس المحلية اليوم في عنا أزمة بالمجالس المحلية، بنعاني الوضع اليوم، الناس بطلوا يتقوا بعض، حتى يتقوا بعض
0: يا أخي. مرة من المرات كان المجلس عندكم داعم للرياضة وللفريق مذكور
1: فيه. طبعا المجلس اليوم داعم،
0: كان شهر عسل فيها.
1: طبعا اليوم مجلس اليوم فرق في الفريق في الدرجة، حتى أولاد البلد لاعبي أولاد البلد اليوم فيش لعيب بيجي بقول لك بدي ألعب زي ما كنا بزماننا ندفع من جيابنا ونلعب. اليوم حتى ابن البلد اليوم بده مصاري، بده اتفاقية، بده حتى اليوم إذا في عندك 20 لعيب بدك بدي أعطيك رقم، أنا بدي أعطيك أرقام، لا 20 لعيب اليوم تيجي تقولهم كله عبده إشي رمزي 2000 شيكل، اضرب 20 لعيب بالشهر عندك 40,000 شيكل، 40 ضرب بعشرة أشهر عندك 400,000 شيكل غير الميزانية. اليوم فريق فوتبول مشان يحترم حاله ومشان يكون فريق فوتبول بدك لازم كل ميزانية تبعته 500,000 شيكل. اليوم السلطة المحلية بتقدر تعطيك لحد 200,000 شيكل، 200,000 شيكل 250,000 شيكل، بدك تجمع الاخر 250,000 شيكل. حتى الناس اليوم متبرعين، مو زي زمان كنا نروح المتبرعين يجوا يعطوني 5 ويعطوني 10 ويعطوني كذا. حتى اليوم الوضع عند الاهل بطل التبرع موجود، عشان هيك احنا بنعاني. اليوم طبعا ان شاء الله احنا بعرعرة احنا بنينا ميزانيه، في عنا ميزانيه 250,000 شيكل من المجلس نتامل يعطونا اياهن، وفي عنا متبرعين بنقدر نلم حد 100,000 شيكل 350,000 شيكل. نبدا البرنامج اليوم الفريق من البلد على مستوى البلاد شبيبه كلياتهم اللي ما يكلفناش زياده عن 350,000 400,000 شيكل. ممنوع يقطع هيك، لانه اذا بقطع هيك السنه الجايه بجزء بالافتتاحيه السنه يبقى عندنا مشكله بالتسجيل. نتامل انه السنه ننجح. الملعب ان شاء الله عندنا ملعب يوم الاثنين بناخذ موافق عليه نبلش نلعب برضه في البيت، نلعب في البيت نقوي فرق الشبيبة فرق الأولاد. طبعا نساهم طموحاتنا مش عالي كثير كثير كثير مش عالي، احنا بدنا نبني فريق اللي يبقى قديش أولاد مئل أولاد من خلينا نقول بديش يكون من عرعرة من الوسط العربي اللي بلعب الفريق. اليوم فيش أنا حتى فريق من الوسط اليهودي بدعمنا فيش عنا، لأنه اليوم طلباتهم
0: عالي،
1: المدرب من عرعرة لعيبة من عرعرة. نتأمل أنه نحافظ على الفريق والفريق يكون
0: على الأقل يا أخي استثمروا بالشبيبة والأشبال على الأقل، يعني ربما أقل تكلفة، وحتى تجمع الأولاد يعني تبعدون عن بعرف على الانحراف كمان.
1: طبعا بس بقول لك مثل الأبو اليوم إذا شوف إذا أبوه شوف ابنه شوي شوي لعيب فوتبول ما بشوف حاله إلا بقول لك بده وديه على فرق يهودية، وديه هون وديه بتروح تلعب مع بوديه على فرق يهودية اللي بيجوا يلعبوا ضدنا. الأبو بالوسط العربي للأسف الشديد بروح على خلينا نقول على عينك حيفر على بركاي، إذا اللاعب بدفع بعرف 3,000 شيكل مش لاعب شبيبة ولا لاعب أولاد بالسفر أو بالليغا،
0: هناك بتدفع دبل إذا مش
1: بروح هناك بدفع 5,000 شيكل وبيلعب ضدنا وبيلعبوش ابنه وكل اشياء هيك. فقال لك ابني اليوم صار اليوم في حجه جديده عند الاباء العرب
0: كيف
1: اذا بتعلمش فوتبول بتعلم لغه عبريه
0: بتعلم لغه في
1: بتعلم لغه يعني عيب عيب المواضيع هي عيب تنكال مزبوط. يعني بالراديو اما للاسف الشديد
0: لا ظاهره مظبوطه للاسف الشديد يعني انت
1: كنت للاسف الشديد قال بقول لك بتعلم عبراني شو بتعلم عبراني اليوم ولد صف سابع ثامن كبار من البليفون تبعه بقدر اتعلم عبراني تعلم كل الاشياء هاي
0: يا سيدي
1: نتمنى نتمنى السنه تكون افضل من العام
0: ان شاء الله
1: نتمنى نكون السنه سنه خير نتامل انه السنه تخلص تخلص يعني حسب التواريخ وانه ما يبكاش لا نحارب
0: ولا ان شاء الله هذا اللي بدنا نريده انا بوعدك انه نتواصل معك ونشوف التطورات اللي بتصير عندكم في عراق
1: ان شاء الله برضه بدك كل جمله على المجلس المحلي مضبوط المجلس المحلي هسه مضغوط عندنا وفي شويه سوء تفاهم بالامور هاي نتمنى انه الرئيس يكمل كل خير لانه انسان واقعي انسان اللي مستعد يدعم قد ما بيقدر ونحن نتمنى له كل خير وان شاء الله النتائج تيجي حسب المعطى
0: وصلت الرساله كابتن بدر جهجاه شكرا لك عزيزي تحياتي
1: شكرا
0: ومن كرة القدم نختتم هذه الجولة في مجالات رياضية بكرة السلة والأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النادي الأرثوذكسي في الناصرة المدرب كابتن سعيد أبو عرب يسعد مساك عزيزي
2: مساء الفل الأستاذ نبيل ويعطيك العافية
0: طلع مشاكل كرة القدم مليانة غادي بنفس المعاناة بتعانوا بينها أنتوا بالنادي الأرثوذكسي قضية السيولة والماديات ولا كيف دبروا أموركم عندك أنت فرق عديدة فتيان فتيات أشبال شبيبة كتير عندكم أنتوا عندكم ورشة عمل رهيبة جدا مش من سنة وسنتين من زمان
2: والله أستاذ احنا عنا بالنادي احنا بنحكي على 10 فرق دوري
0: تفضل
2: اللي بضم 150 لاعب ولاعبي هاي طبعا غير المدرسة مدرسة كرة السلة اللي كمان تابعة للنادي اللي عنا
0: عندكم مدرسة كمان
2: اللي عنا مدرسة لكرة السلة وقصة الميزانيات هاي كل سنة عم تنزل وتنزل وتنزل الحكومة عم تنزل ميزانيات وبتسوي لنا كتير ضائقات احنا
0: لحظة انتم مدعومين كنادي معترف به وعندكم جمعية مسجلة بتصور بيجيكوا دعم من وزارة الرياضة من الدوم من المؤسسة الحاكمة منين بيجيكوا دعم؟
2: لا استاذ في عنا بيجينا احنا من وزارة الرياضة في عنا عشان في عنا 10 فرق طبعا في كاتريون معينة لكل فريق شو بيطلع له وكل سنة هاي الميزانيات عم تنزل اكثر واكثر
0: بخفضوها بين النسبة يعني
2: بخفضوها بدل ما يزيدوها والبلاد اللي عنا عم بخفضوا الاشي يعني كل سنة عم بشددوا اكتر وقتها
0: وهذا بدورتكم اكيد
2: اكيد بدورنا اكيد
0: عندكم العشر فرق اللي هن فتيان وفتيات ولا
2: اكيد احنا عنا 10 فرق استاذ من ضم من فريق صغار اولاد وصغار بنات لفريق كبار شباب ونساء عنا فريقين بنات باء وبنات الف اللي هن بيلعبوا بالدوري بالدرجة الممتازة طبعا وفي عنا فريق نساء درجه قطريه اللي هو تقريبا كل سنه عم منكون بالمراتب الاولى اللي احنا منظاهر للدرجه الممتازه طبعا الصبايا اللي عنا
0: بدون تعزيز
2: لا بدون تعزيز الصبايا اللي عنا كلهن بنات النادي من عنا اللي هن طالبات جامعات اللي باخر جمعه بيجي بتمرنوا وبيجوا على اللعب
0: السؤال يعني شفت انا حكينا عن كره القدم انه في صار عزوف يعني عدم رغبه حتى الاهالي بسال سؤال اهالي الاولاد اللي عندكم عشرات الطلاب فينا علاقه انتم مع الاهالي بيجوا بيحضروا بيدعموا اولادهم بيشوفوا بيحضروا مباريات بيحضروا التدريبات بي بي بي بي
2: والله عندنا الاهل كثير كثير كثير يعني بتابعوا الاشي يعني بيجوا على التمرين يعني عندنا اللعب يعني اغلب الاهالي بتيجي تحضر لعبهم يعني عندنا النادي لما يكون في عندنا لعبة بالنادي يعني 90% من الأهل تيجي تدعم أولادها والعلاقة بيننا وبين الأهل جدا جدا ممتازة يعني الاحترام بيننا وبينهم يعني أي فعالية بدي إياها أنا للفريق هذا ببعث على جروب على مجموعة الأهالي دائما الأهالي بيكونوا جاهزين لأي شغلة بنطلبها منهم
0: ممتاز ممتاز في رضا يعني الاهالي كمان بيعرفوا انه اولادهم بايدي امينه يعني
2: ممكن بتعرف استاذ احنا بنطلع احنا في عندنا فرقه بنطلع بالليالي على اللعب ناخذ اولاد مثلا في بنات بيروحوا عندنا على رعنانه بيروحوا على 12
0: صحيح
2: طبعا بدي اشكر بس استاذ همش يعني اول شيء مجلس الطائف اللي هو دائما داعمنا واقف بظهرنا وشو بدنا بقولش لا ومعطينا قاعه ومعطينا كل شيء يعني للتمارين وطبعا إدارة اللجنة إدارة الجمعية اللي فيش حاجة نذكر واحد واحد اللي هني عن جد بيشتغلوا 24 ساعة اللي بيطلعوا مع الفرق وطبعا بدون مقابل يعني
0: برافو برافو
2: بيجوا بيطلعوا بنزلوا على كفار سابرة وعلى 12 بالليل بيطلعوا على كريات شمون لما كان
0: الوضع يا أخي هاي السفريات مين بيتحملها يا أخي
2: هاي كله إحنا
0: والله كل احترام انتوا وطبعا الاولاد يمكن بيشاركوا ولا لا
2: اكيد الاولاد بيشاركوا طبعا غير في ناس اللي بيجوا بتبرعوا كمان طبعا بيجي بيشوفوا النادي وهيك بيجوا يتبرعوا لنا وبكيف بحبوا الإشي اللي احنا عم نشتغل فيه وبرعوا لنا.
0: مشروعكم مش بس رياضي، بحس انه كمان تربوي تثقيفي اجتماعي.
2: اكيد استاذ، احنا الهدف تبعنا هو اول إشي هو طيب عن التربية وكيف الاخلاق والتربية، يعني نشتغل على شخصية الولد وكيف نتعامل الولد.

0: انظمه بتصور وتحطه معايير وانظمه كمان، مش كل واحد
1: اكيد منهم. اكيد هلا في عندنا قوانين معينه لازم هيك، لازم احنا نمشي هاي الشغله. يعني احنا ممنوع مثلا يكون عندنا مثلا بعدات مشماعات، هاي اللجنه السلوكيه بالاتحاد ممنوع يكون عندنا احنا هالشكل، مثلا مع الحكام ممنوع نحكي مع حكام، ممنوع نفيع حكام، ممنوع نسوي اي شغله. بيعرفوا الاولاد عندي انه الاشي لازم يكون دغري.
0: رائع جدا. أنا
1: ومع كل هذا مع كل هذا استاذ الضيق وهيك يعني، وعم نسوي نتائج جدا جدا. هذيك السنه فريق الاولاد الف عندنا اخذ مرتبه اولى.
0: هذول بجيل ايش؟ باي جيل
1: اولاد؟ هذول صف 9-10.
0: ممتاز. انا دائما بيسعدني اتحدث عن فعالياتكم ونشاطاتكم بالنادي. انا بعرف انه ورشه عمل عندكم نشاطات ما شاء الله اللي بمرق بشوف دائما. انا بحب دائما القضوا عليكم، بنحب نعطيكم كمان دعم ومعنويات لكل
1: دائما نشكرك استاذ انه دائما انت تسال عنا.
0: هذا دورنا باذاعه الشمس عزيزي. تحياتي
1: لك كابتن
0: سعيد. شكرا سعيد ابو عرب. تحياتي. بهذا عزينا إلى ختام هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. الشكر موصول لزملاء عاد ياسين، ومن ثم أيضا ليليان حاج كانت معي في الهندسة والإنتاج. معكم كان نبيل سلامي. تحياتي وإلى اللقاء.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانل ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
4: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
5: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كرميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
7: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

بمخزن الكشبر. اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين مره جديده، رجعنا لكم طبعا من هون من محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره. طبعا تنزيلات خرافيه فقط اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره، اسعار ولا بالخيال بتلاقوها بس هنا. تعالوا استغلوا فرصتكم لانه الحمله فقط لليوم، بكره ما فيش تنزيلات بس لليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره. اسعار خياليه على كل القطع الكهربائيه بالمحل، من برادات، غسالات، نشافات، افران، مكيفات هواء والعديد العديد. استغلوا فرصتكم. وطبعا اكيد ما بننسى حمله عرسان 2026 الاضخم في البلاد طبعا والارخص في البلاد بس بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمره. تعالوا استغلوا فرصتكم، ناس كتير عم تيجي وبتستغل الحملات الموجوده هون والتنزيلات الموجوده هون على جميع القطع الكهربائيه، حرفيا جميع القطع الكهربائيه هون بتنزيلات خرافيه بس اليوم وبس للساعه 10 بس بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. تعالوا واستغلوا فرصتكم، وكمان هنا طاقم كبير بيستناكم ليساعدكم ليوصلكم للقطعة الصح وللتنزيل الصح. وكمان إذا حابين تستفسروا عن طريق الهاتف تقدروا تتصلوا على 073-239-8784، كما مرة 073-239-8784. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال كفر ياسيف وفي محسني حشمال طمرة. غاز سينلستيس 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت فقط ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي شيبسر 3 لتر فقط ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافط غبار دريمي دي 20 فقط ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني AEG نورستا أو أسود حسب الاختيار فقط ب 1475 شيكل، جلاي إلكترا فقط ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، شاشة سمارت 75 إنش GVC فقط ب 1790 شيكل، وطبعا ماكينة إسبريسو كبسولوت فقط ب 189 شيكل. طبعا تنزيلات فقط اليوم وفقط في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة.

0: استغلوا فرصتكم. وبنرجع لصديقنا مدير فروع محسنية حشمال في المجتمع العربي مهاب شطروبي. مهاب كيفك؟
1: هلا تمام الحمد لله.
0: شايفك متبسم.
1: اي بعد الارقام اللي بتتواجد عندنا وبعد الناس اللي بتيجي عندنا بتزورنا طبعا بتتبسم.
0: طب انت وعدتني بكمان مفاجاه للمستمعين والمستمعات ولكل حدا اسا كله مروح من المشاوير كله بالسيارات سامعني سامعك، هات نشوف.
1: طيب احنا اسا من هاي اللحظه كل متصار كتان بنعد يعني الادوات الكهربائيه الصغيره رح نعطي عليها 10% لكل زبون، بالاضافه رح نعطي على الشاشات التي سي ال والال جي 10% كمان تخفيض، رح نعطي على هايسنز 15% تخفيض على كل شاشه. هاي لانك طلب
2: فوق
1: هاي التخفيضات رح نعطيها لكل زبون رح يجي لعنا. هاي لاني انا وعدتك بشغله وهي لكم.
0: مهاب يعني زي ما بيقولوا اتلجت صدورنا.
1: بنحاول قديش اقدر انه نعطي تخفيضات، بس كمان مره ايها بدي اذكر الكلمه تخفيضات وجوده يا جماعه. احنا معنا اليوم الاحد الساعه 10 التخفيضات هاي موجوده رح تكمل معنا. ماشي
0: بتكمل
1: يعني. رح تكمل معنا، بس كمان مره السعر المنخفض مش دائما بيكون في جوده، انتبهوا يا جماعه احنا راح نعطيك جوده وتخفيض مع بعض.
0: ولازم يجوا لانه كمان المخازن
1: الكميات
0: تفضل.
1: الكميات محدوده، احنا في فتره راس السنه العبريه طبعا مش راح نستقبل بضاعه لحد يوم الثلاثاء، فالموجود راح يخلص من عندنا ليوم الاحد. بنحاول قدر الامكان تستغلوا الوضع واستغلوا الفرصه واستغلوا الحملات الموجوده.
0: وذكرنا بس بانو فروع.
1: فرع كفر ياسيف وطمرة طبعا، وبنستقبلكم اليوم وبكره لحديت الساعة 10 واحنا جاهزين لكل طلباتكم.
0: وهاب شكرا لك
1: حبيبي، انا كثير مبسوط معك وكثير اني موجود على اثير راديو الشمس وكثير بحب هاي المحطة كثير اثرجتوا قلبنا.
0: شكرا مهاب. اذا مستمعينا مدير فروع محسنية حشمال بالمجتمع العربي مهاب شطروبي اعطاكم تنزيلات. ما عليك انت سامعني اسا بالسياره، سامعيتني بالسياره، ما عليك غير تحطوا على الويز محسنية حشمال كفر ياسيف، محسنية حشمال طمره، تعالوا واستغلوا فرصتكم، احنا موجودين هنا للساعه 10، تعالوا واستغلوا الفرصه على الويز كمان مره، محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمره الى هنا.
3: مخزن نيك.

0: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين مش بس حاجزين.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1700

0: 190 شيكل، فرن بلدين ب 599 شيكل، وماكينة اسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل، فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري دي في ام بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تفجيرات ضخمة طاولت بعض المنازل في بلدة المنصور وفي عيناثة في قضاء بنت جبيل. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها خلال زيارة قام بها الأخير إلى بلدة النبطي. أدانت دول عربية وخليجية الهجوم على المملكة العربية السعودية والذي استهدف خط أنابيب من خلال إطلاق طائرات مسيرة من العراق. في السياق نفت المقاومة الإسلامية في العراق الاتهامات الموجهة مشيرة إلى استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة على حد تعبيرها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، كما أشار ترامب إلى انخفاض أسعار النفط بشدة بمجرد انتهاء الحرب مع إيران على حد قوله. أفادت تقارير سوريا بمقتل 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق إثر حالة تمرد اندلعت داخل سجن عين العرب كوباني في ريف حلب، تخللتها عملية إضرام النيران داخل المنشأ وانتشارها إلى عدد من أجنحة السجن بحسب مصادر سورية. ميدانيا توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق من خلال توغل آليات عسكرية إسرائيلية ودبابتين وجرافة بحسب ما أفادت مصادر سورية محلية. في غزة أعلنت مصادر طبية عن إصابة 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين قرب خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، طبرية 23، حيفا والساحل 24 درجة، تل أبيب ويافا 24 درجة مئوية، في النقب 22، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بتسميك اشبر. اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مره جديده رجعنا لكم مثل ما ذكرنا. احنا اليوم متواجدين في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، الشارع الرئيسي. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. استغلوا فرصتكم وتعالوا اليوم وبس اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. يعني اسعار مش موجوده بولا محل كهرباء بكل الكره الارضيه غير بمحل واحد بس، بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. طبعا أسعار خيالية، أسعار خرافية، مهرجان من الناس، مهرجان من البشر الموجودة هنا بتنزيلات خرافية. خلينا نسمع مثلا مع بعض 1% من التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طبعا طمرة. غاز سن للسيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 انش سمارت بس ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافت غبار دريمي دي 20 ب 1620 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل، وطبعا في كمان براد 4 ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، شاشة

0: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: الشمس دائما.
5: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كروية مش مسطحة؟
6: والله علمي علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنة؟
6: شو بعرفني؟ علمي علمك.
5: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
6: سؤال حلو. والله علمي علمك.
5: هي كل شيء علمي علمك علمي علمك. فيش عندك جواب لأشي؟
6: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلمي علمك. برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 ل8 معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علمي علمك.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب999 شيكل، نينجا جريل ب699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: مرحبا، احزروا مين؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: الشمس دائما.
7: هذا الموجود برنامج سياسي؟
8: لا، وين؟ اجتماعي؟
7: لا ممكن ترفيهي؟
8: فني؟
7: لا
8: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
7: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
8: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
7: ولا مرة.
8: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
7: عليك الرام وتامر نفار.

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو.

مكتشفر. اهلا وسهلا مره جديده مستمعينا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال وخصوصا محسنية حشمال كفر ياسيف الشارع الرئيسي بجانب دوار بعلبك ومحسنية حشمال طمرة. طبعا تنزيلات خرافيه على جميع القطع الكهربائيه الموجوده هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون بس بمحسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. خلينا مع بعض نسمع أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسنية حشمال.

الكفر ياسيف ومحسنيحة شمال طمرة، عندنا غاز سينلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشي 85 انش سمارت ب 2290 شيكل، مقلى كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافط غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نوريستا او اسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل، جلاي الكترا ب 799 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، شاشه سمارت 75 انش جي في سي فقط ب 1790 شيكل، ماكينه اسبريسو كبسولت ب 189 شيكل، ومئات من التنزيلات، مئات من القطع الكهربائيه اللي عليها تنزيل موجوده هون في محسنيحة شمال كفر ياسيف ومحسنيحة شمال طمره. تعالوا استغلوا فرصتكم الحمله بس لليوم، بس ليوم السبت، اكتب على الويز محسنيحة شمال كفر ياسيف ومحسنيحة شمال طمره وتعال استغل فرصتك. كثير ناس عم تيجي وعم تستغل، وطبعا الكل جاي يستغل فرصه التنزيلات الموجوده هون في محسنيحة شمال كفر ياسيف وطمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم لأنه الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 هنا في محسنيحة شمال كفر ياسيف ومحسنيحة شمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم طبعا، وطاقم كامل هون بيستناكم ليساعدكم، وأي استفسار بتقدروا كمان عبر الهاتف على 073-239-7884 073-239-7884. أسعار مش موجودة بكل المنطقة إلا بمحل واحد اللي هو محسنيحة شمال كفر ياسيف ومحسنيحة شمال طمرة. استغلوا فرصتكم تعالوا وكونوا كتار. إلى هنا.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: الآن في آي بليس. افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. الآن في آي بليس. افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة. الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: make us fun. هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة العثور على جثمان الشاب المفقود منذ يوم الخميس الماضي والذي فقدت آثاره في شاطئ طلاب حوفا ستودنتيم في مدينة حيفا، واستمرت عمليات البحث في البحر مدة يومين شاركت فيها الشرطة البحرية وقوات الإنقاذ وقوات أخرى من وحدات خاصة. أفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تفجيرات ضخمة طاولت بعض المنازل في بلدة المنصور وفي عيناثة في قضاء بنت جبيل. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها خلال زيارة قام بها الأخير إلى بلدة النبطية. أدانت دول عربية وخليجية الهجوم على المملكة العربية السعودية والذي استهدف خط أنابيب من خلال إطلاق طائرات مسيرة من العراق. في السياق نفت المقاومة الإسلامية في العراق الاتهامات الموجهة مشيرة إلى استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، كما أشار ترامب إلى انخفاض أسعار النفط بشدة بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. أفادت تقارير سورية بمقتل سبعة سجناء وإصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق إثر حالة تمرد اندلعت داخل سجن عين العرب كوباني في ريف حلب، تخللتها عملية إضرام النيران داخل المنشأ وانتشارها إلى عدد من أجنحة السجن. ميدانيا توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق من خلال توغل آليات عسكرية ودبابتين وجرافة بحسب ما أفادت مصادر سورية. في غزة أعلنت مصادر طبية عن إصابة 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين قرب خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، طبرية 23، في تل أبيب ويافا 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

معكم أنا أدهم حبيب الله في برنامجي هذا اليوم. رحلتنا تبدأ من عواصم الغرب التي تفرض عقوبات جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية للمرة الأولى وتمر بمكتب رئيس الحكومة. والأخبار على أن الأخير تلقى تحذيرات قبل أسبوع من 7 أكتوبر لكنه لم يفعل أي شيء. وننتقل إلى جهاز الصحة الذي ينزف أطباءه وبطلابنا العرب الملاحقين على منشور وإعجاب وبمدارس تتراجع وشوارع تختنق وصولا إلى الاقتصاد العالمي. وختام ذلك تحذير صحي على ما يجري في بحيرة طبرية. حلقة مليئة بالمضامين العالية أو عالية الجودة، فابقوا معنا.

0: نبدأ من باريس حتى ننتقل إلى العاصمة البريطانية وأيضا إلى عواصم أخرى، حيث انتقلت المواجهة مع الاستيطان من التصريحات إلى الحظر الفعلي. بريطانيا وفرنسا ودول أخرى في مواجهة الاستيطان. التقرير بصوت الزميل نبيل سلامي.
1: في خطوة سياسية لافتة تعلن فرنسا وبريطانيا وكندا عن فرض حظر وطني على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. القرار يأتي بعد أشهر من محاولات فرنسية بالتعاون مع السويد لدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تحد من دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الأوروبية، لكن المساعي الأوروبية اصطدمت بعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار مشترك. ومع تعثر المسار الأوروبي انتقلت باريس ولندن وأوتاوا إلى مسار وطني في رسالة سياسية تتجاوز قضية التجارة لتطال سياسة الاستيطان الإسرائيلية ومستقبل الصراع. وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية إن الخطوة تأتي أيضا في ظل ما تصفه فرنسا بتدهور غير مسبوق في الوضع على الأرض، ولا سيما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع استيطاني ضخم في منطقة E1 شرق القدس. وترى فرنسا أن تنفيذ هذا المشروع من شأن أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وبالتالي يهدد حل الدولتين. وبذلك لا يبدو حظر منتجات المستوطنات مجرد إجراء اقتصادي، بل جزء من تحرك سياسي غربي متزايد للضغط على إسرائيل في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من ترسيخ واقع استيطاني ينسف حل الدولتين.
0: إذن من العقوبات البريطانية وأيضا التأكيد الأمريكي بأنهم كانوا على دراية بهذه الخطوات، وأيضا المفاجأة الإسرائيلية من انضمام دول أخرى إلى ملف آخر أكثر تعقيدا بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد الكشف هذا الأسبوع عن قضية أخرى تتعلق بمخططات حماس قبل 7 أكتوبر. إذن السؤال الذي يطارد نتنياهو من الداخل، ماذا عرف نتنياهو قبل 7 أكتوبر؟ لاسيما بعد نشر تقرير من قبل صحيفة هارت بقولها بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد اتصل برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحذره من حدث أمني من قبل حماس. التقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
2: قبل أيام قليلة من 7 أكتوبر، وبينما كانت إسرائيل تعيش أجواء هدوء ظاهري، كانت في الخلفية إشارات وتحذيرات تتحدث عن شيء كبير يجري الإعداد له في قطاع غزة. في الأيام الأخيرة من سبتمبر عام 2023، وفي مكالمة هاتفية استمرت لنحو 45 دقيقة، نقل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحذيراً حاداً بشأن نوايا قائد حماس في غزة يحيى السنوار. وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الرئيس الإماراتي، كان السنوار يستعد لتنفيذ حدث كبير. المعلومة وردت في تحقيق موسع أنجز لصالح كتاب بعنوان المختطفون و843 يوما من الإهمال للكاتبين شلومي ألدار وروت يوفال

0: والذي يتناول سلسلة الإخفاقات المنسوبة إلى نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وأثناءه وبعده. وبحسب التحقيق كان السؤال الأهم: ماذا فعل نتنياهو بعد هذا التحذير؟ الرواية الواردة في التحقيق تقول إنه لم يتخذ عملياً أي إجراء ولم ينقل التحذير إلى قادة الأجهزة الأمنية. وتشير المعلومات أيضاً إلى أن تقديرات إسرائيلية في تلك الفترة كانت تتعامل مع التهديد باعتباره مرتبطاً أساساً بالضفة الغربية، فيما لم تتحول التحذيرات المتراكمة إلى استعدادات تتناسب مع خطورة السيناريو الذي كان يتشكل في قطاع غزة. أما نتنياهو فينفي هذه الرواية بشكل قاطع ويصفها بأنها كذب مطلق، وينفي أن يكون قد تلقى تحذيراً من محمد بن زايد أو أن تكون المكالمة قد جرت أصلاً. وهكذا يعيد التحقيق طرح السؤال الأكثر حساسية في ملف 7 أكتوبر: ماذا كانت تعرف القيادة الإسرائيلية قبل الهجوم؟ وماذا فعلت بهذه المعلومات؟
1: بين الانشغال بالقضايا السياسية وأيضا بالقضايا التي تعصف بالساحة السياسية الإسرائيلية، قضية أخرى لا يمكن تجاوزها هذا الأسبوع تتعلق بهجرة الأطباء المختصين والتحذير الإسرائيلي من انهيار الجهاز الطبي. فبينما تنشغل القيادة بأسئلة الماضي، يواجه هذا الجهاز نزيفا صامتا في الحاضر. الأطباء يهاجرون، الأمر بإجماع المحللين خطر وجودي على جهاز الصحة بأكمله بعنوان أحمر وأيضا بالبنط العريض. هذا التقرير حول هجرة الأطباء وتحديدا المختصين والخطر الوجودي على جهاز الصحة بصوت الزميلة ابتهال حسن.
2: دراسة جديدة من جامعة تل أبيب تكشف ارتفاعا مقلقا في عدد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل، فبين عامي 2023 و2025 غادر البلاد ما لا يقل عن 1370 طبيبا، بزيادة تقارب 94% مقارنة بالفترة المماثلة قبل عقد. وبعد احتساب الأطباء الذين غادروا ثم عادوا إلى إسرائيل، خصوصاً بعد انتهاء فترات التخصص، يتبين أن إسرائيل خسرت في المتوسط نحو 255 طبيباً سنوياً، أي 5 أضعاف المعدل السنوي في العقد السابق. واللافت أن الظاهرة لا تقتصر على الأطباء الشباب، فواحد من كل 5 أطباء غادروا خلال السنوات الثلاث الماضية كان في سن 45 أو أكثر، مقارنة بواحد من كل 7 في العقد السابق، ما يعني أن إسرائيل تخسر أيضا أطباء ذوي خبرة يفترض أن يسهموا في تدريب الجيل الجديد. وتظهر الأرقام معدلات مغادرة مرتفعة بشكل خاص بين أطباء الجراحة وكذلك أطباء الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون، وهي تخصصات تعاني أصلاً من طلب مرتفع. الباحثون يربطون الارتفاع في الهجرة بالتطورات التي بدأت مع الأزمة السياسية والإصلاحات القضائية منذ عام 2023، ثم تفاقمت بعد 7 أكتوبر والحرب. وتأتي هذه المعطيات في وقت يعاني فيه الجهاز الصحي الإسرائيلي أصلاً من نقص في الأطباء، بينما تشير بيانات وزارة المالية إلى أن نحو ربع الأطباء العاملين في إسرائيل تجاوزوا سن التقاعد ويواصلون العمل بسبب النقص. وبحسب الباحثين فإن القلق الأكبر ليس فقط في حجم الهجرة الحالي، وإنما في استمرار هذا الاتجاه الذي قد يجعل النقص في الأطباء أكثر حدة خلال السنوات المقبلة.
1: هجرة الأطباء ليست بعيدة عن تقرير آخر وإن كان في سياق مختلف، ولكن انعكاسات الأوضاع السياسية على الداخل أيضا تلاحق الطلاب العرب من قاعة المستشفيات إلى قاعات الجامعات، حيث يدفع طلابنا العرب ثمن الحرب من حريتهم الأكاديمية وتحديدا بعد 7 أكتوبر. هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميط.
0: منذ 7 أكتوبر عام 2023 تغير واقع الطلاب العرب في الجامعات

إلى مشاركات وإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى معدو التقرير أن هذا الواقع أدى إلى توسيع مراقبة الطلاب العرب، بحيث لم تعد تقتصر على سلوكهم داخل الحرم الجامعي، بل امتدت إلى هويتهم ومواقفهم السياسية وما ينشرونه في حياتهم الخاصة. وبحسب التقرير، فإن هذه السياسة جعلت الطلاب العرب أكثر عرضة للمساءلة والإجراءات التأديبية والعقوبات داخل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

0: نبقاها في التعليم، ولكن أزمة أخرى ومن نوع آخر، اختباران دولي ومحلي ونتيجة واحدة صامتة أو صادمة حتى، نتائج كارثية لطلاب البلاد في امتحانات التقييم الدولية والمحلية. تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات.
1: في اليوم نفسه الذي كشفت فيه نتائج اختبار بيزا الدولي، نشرت وزارة التربية نتائج اختبارات راما المحلية التي بقيت مخفية منذ أشهر والأرقام صادمة. في بيزا تراجع مستوى الطلاب الإسرائيليين في الرياضيات والعلوم والقراءة إلى أدنى مستوى منذ انضمام إسرائيل إلى الاختبارات قبل نحو 25 عاماً. التراجع مقارنة بالاختبار السابق بلغ 25 نقطة في الرياضيات و23 نقطة في العلوم و38 نقطة في القراءة. وبذلك أصبحت إسرائيل في الخمس الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واحتلت المرتبة 31 من أصل 35 دولة في مستوى المهارات الأساسية. أما الاختبارات المحلية فتكشف الصورة نفسها. في العلوم لم يحقق سوى 3% من طلاب الصف التاسع متطلبات المنهاج كاملة، بينما وصل 54% إلى أدنى مستوى من الأداء. وفي الرياضيات للصف السادس حقق 37% فقط متطلبات المنهاج كاملة، وفي الإنجليزية 36%. وفي امتحان اللغة العبرية للطلاب العرب لم يصل إلى المستوى الأساسي المطلوب سوى 20% من الطلاب. اللافت أن نشر هذه النتائج المحلية جاء بعد تدخل المستشارة القانونية للحكومة، وبعد أن كان وزير التربية والتعليم يؤف كيش قد طلب تأجيل نشرها. وزارة التربية لم تقدم تفسيرا رسميا للبيانات وسط خلافات بينها وبين هيئة القياس والتقييم التربوي. كيش يحمل الحرب واضطرابات الدراسة مسؤولية النتائج، ويقول إن النظام التعليمي أظهر قدرة كبيرة على الصمود، لكن البيانات تطرح سؤالا أوسع، هل تفسر الحرب كل شيء؟ تقرير بيزا يشير أيضا إلى نقص حاد في المعلمين. نصف الطلاب في إسرائيل يدرسون في مدارس تعاني من نقص في الطواقم مقابل 39% في دول المنظمة. وهكذا يأتي اختباران أحدهما دولي والآخر إسرائيلي ليقدما صورتين متشابهتين. المشكلة ليست فقط في نتائج الطلاب، بل في قدرة النظام نفسه على توفير التعليم الأساسي. والجدل الآن لا يدور فقط حول العلامات، بل حول المسؤولية. هل نحن أمام أزمة فرضتها الحرب، أم أمام أزمة أعمق تراكمت بسبب سنوات من الإهمال ونقص المعلمين والسياسات التعليمية؟
0: نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل من موقع الحدث.
2: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مرة جديد رجعنا لكم، مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، الشارع الرئيسي هون. مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. استغلوا فرصتكم وتعالوا اليوم وبس اليوم بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، يعني أسعار مش موجودة بولا محل كهرباء بكل الكرة الأرضية غير بمحل واحد، بس بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة. طبعا أسعار خيالية، أسعار خرافية، مهرجان من الناس، مهرجان من البشر الموجودة هنا بتنزيلات خرافية. خلينا نسمع مثلا مع بعض 1% من التنزيلات الموجودة هون بمحسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طبعا طمرة. غاز سن للسيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت بس ب 2290 شيكل، مقلة كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية

129 شيكل، شافت غبار دريم دي 20 ب 1620 شيكل، ميكرو جال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل، وطبعا في كمان براد اربع ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، شاشه سمارت 75 انش جي في سي الماركه العالميه 75 انش فقط ب 1790 شيكل، وماكينة إسبريسو كبسولة ب 189 شيكل، ومئات بل آلاف من القطع الكهربائية الموجودة في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، أسعار مش راح تلاقوها بولا محل، تعالوا استغلوا فرصتكم. وطبعا أنا موجود هون، المحل مفتوح للساعة 10، استغلوا فرصتكم اليوم السبت وفقط اليوم السبت في محسني حشمال طمرة وفي محسني حشمال كفر ياسيف، دوروا سيارتكم على الويز هوين كتير. وكمان إذا بتحبوا تستفسروا عن طريق الهاتف 073-239-8784، كمان مرة 073-239-8784، طاقم كامل ومتكامل بيستناكوا هنا ليساعدكوا. محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة إلى هنا.

0: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة
1: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: نجدد التحية مرة أخرى من برنامج موقع الحدث، ونواصل وإياكم في تقاريرنا أيضا وملفاتنا الأسبوعية. هذه المرة نريد أن نتحول إلى قضية أخرى تتعلق في الاختناق المروري وانعكاسات ذلك أيضا اقتصاديا. هذه المرة هل نتحدث هنا عن أزمة أو أزمة المدارس إلى أزمة الشوارع؟ الازدحام الذي نقف فيه كل صباح ليس مضيعة للوقت فحسب، إنما ضريبة اقتصادية كبيرة. هذا التقرير فلنستمع إليه أيضا.
1: معطيات دائرة الإحصاء المركزية الجديدة تقول إن 16% فقط من العاملين يصلون إلى أعمالهم بالمواصلات العامة مقابل 62% بالسيارة الخاصة. وقبل أن نتعامل مع الخبر كقضية مواصلات، دعونا نقرأه كما يجب أن يقرأ، كفاتورة اقتصادية باهظة. فكلفة الازدحام في البلاد للاقتصاد تقدر بعشرات مليارات الشواقل سنوياً، ساعات عمل ضائعة، إنتاجية متآكلة، بضائع تتأخر، ووقود يحرق بلا جدوى. وكل نقطة مئوية ينتقل فيها الناس من المواصلات العامة إلى السيارة الخاصة تعني مزيداً من الضغط على شوارع وصلت أصلاً إلى حد الاختناق. لكن الفاتورة الأثقل تقع على جيب العائلة. حين تغيب المواصلات الموثوقة تتحول السيارة من رفاهية إلى شرط للعمل، قسط شهري ووقود من الأغلى في العالم الغربي، وتأمين وترخيص ومواقف. عائلة مضطرة لامتلاك سيارتين تنفق ما لا يقل عن 4 إلى 5 آلاف شيكل شهرياً على التنقل وحده، أي ما يوازي راتباً جزئياً يتبخر على الطريق. وهنا الإسقاط الأهم على مجتمعنا العربي. في الشمال 8% فقط يصلون للعمل بالمواصلات العامة، وبين العرب في المنطقة 21% فقط استخدموا القطار خلال السنة الأخيرة مقابل 50% من اليهود. غياب البنية التحتية هذا ليس مجرد إزعاج، بل حاجز اقتصادي فعلي، هو يقلص من حجم سوق العمل المتاح أمام الشباب العربي إلى ما يصله بسيارته فقط، ويبقي نساء كثيرات خارج سوق العمل أصلاً لأن لا وسيلة يصلنا بها إليه. أي إن ضعف المواصلات يترجم مباشرة إلى دخل أقل وتشغيل أقل وفجوة اقتصادية تتسع بين العرب واليهود وبين سكان الضواحي وسكان المركز. الخلاصة، كل شيكل لا يستثمر في مواصلات موثوقة لبلداتنا ندفعه نحن مضاعفاً من جيوبنا كأفراد ومن ناتجنا كاقتصاد. المواصلات العامة ليست خدمة اجتماعية، إنها بنية تحتية للرزق.
0: إذا كان هذا التقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد، ومن اقتصادنا المحلي إلى الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث يرفض التضخم الأمريكي الانخفاض، تتزاحم الديون مع الذكاء الاصطناعي على الدولار نفسه. هذا التقرير حول الثمن الذي ندفعه أو قد ندفعه جميعنا نتيجة التضخم الأمريكي. تقرير التضخم الأمريكي بصوت الزميلة أسيل فرحاته.
2: التضخم الأمريكي يرفض الانخفاض، فمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي سجل 3.7% في يوليو، أي قرابة ضعف المستوى المستهدف البالغ 2%، وذلك قبيل اجتماع الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء 16 أيلول. لكن السؤال الأعمق يطرحه الاقتصادي الكبير محمد العريان، هل رفع الفائدة أصلا هو الدواء المناسب؟ العريان يقول منذ سنوات إن أسباب هذا التضخم هيكلية من جانب العرض والطاقة وسلاسل الإمداد، ولا تستجيب لأدوات الفائدة التقليدية، وقد حذر من أن رفع الفائدة يخاطر بوقف النمو وزيادة البطالة مع الفشل في كبح ارتفاع الأسعار. ويرى العريان اليوم أن العالم دخل مرحلة تضخم يستقر فوق المستهدف، وفائدة تبقى مرتفعة لفترة أطول مع قدرة متراجعة للسياسات التقليدية على الاستجابة. وهنا تتقاطع القصة مع أزمة أكبر، الديون. الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار، والعجز المتفاقم يجبر واشنطن على إصدار المزيد من السندات لتغطية مصاريفها، وكلما ازداد الاقتراض ارتفعت الحاجة إلى إغراء المستثمرين بعوائد أعلى. والضحية المحتملة طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها، عمالقة التكنولوجيا يضخون أكثر من تريليون دولار في مراكز البيانات والرقائق والطاقة، وهذه الطفرة تحتاج إلى تدفق مستمر ورخيص لرأس المال. لكن حين تمنح سندات الخزانة عائداً يقترب من 5% بمخاطر شبه معدومة، يصبح تمويل مشاريع التكنولوجيا أغلى وأصعب. ببساطة، واشنطن ووادي السيليكون يتنافسان على الجيب نفسه. الحكومة تريد المال لخدمة ديونها، والشركات تريده لتمويل ثورة الذكاء الاصطناعي، وكل دولار تجذبه السندات الحكومية هو دولار تخسره التكنولوجيا. فهل يطفئ التضخم العنيد وحمى الديون معا طفرة الذكاء الاصطناعي، أم أن قطار الثورة التكنولوجية أقوى من الفرامل المالية؟ الأسابيع المقبلة وقرار الفيدرالي أولها ستعطينا الإجابة.
0: إذن بانتظار الإجابة ومن هذا التقرير الاقتصادي إلى الذكرى السنوية بين 11 من سبتمبر وأيضا 7 أكتوبر وكل قضية التواريخ وأيضا الأحداث اليوم، وبعد مرور 25 عاما على

0: التفجيرات في برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك نتوقف عند سؤال كبير: بين هذا التاريخ والسابع من أكتوبر، أي الحدثين غير الشرق الأوسط أكثر؟ تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: بين 11 من سبتمبر 2001 والسابع من أكتوبر 2023، أكثر من عقدين من الحروب والتحولات، لكن أي الحدثين غير الشرق الأوسط أكثر؟ وأيهما قرب الفلسطينيين من الحل؟ وأيهما أبعدهم عنه؟ بعد 11 من سبتمبر دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة أعلنت واشنطن فيها الحرب على الإرهاب، وكانت النتيجة حرب أفغانستان ومن ثم غزو العراق عام 2003. سقط نظام صدام حسين واختل توازن القوى وتعاظم نفوذ إيران، ومن العراق إلى سوريا ولبنان واليمن توسعت شبكة القوى المرتبطة بطهران، لكن إدارة جورج بوش الابن لم تترك الملف الفلسطيني خارج الحسابات، وفي عام 2003 طرحت خريطة الطريق، وكان الهدف منها إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. لم تنجح الخطة، لكن كان هناك مسار سياسي معلن، وكانت القضية الفلسطينية لا تزال جزءاً من مشروع دولي للتسوية. ثم جاء السابع من أكتوبر 2023، فهجوم حماس والحرب الإسرائيلية على غزة قلبا المشهد. قبل السابع من أكتوبر كانت إسرائيل تتقدم في مسار التطبيع العربي، وكانت القضية الفلسطينية تتراجع في سلم الأولويات. بعد السابع من أكتوبر عادت فلسطين إلى قلب المشهد، لكن الحرب لم تبقى في غزة، انتقلت المواجهة إلى لبنان، ودخل حزب الله الحرب على جبهة الشمال، ثم تحولت المواجهة مع إسرائيل إلى حرب أوسع، وفي العام 2026 اتسع المشهد أكثر. دخلت إيران في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعرضت قدراتها العسكرية والبنية المرتبطة بها لضربات واسعة، وفي لبنان لم يعد السؤال فقط عن حزب الله وإسرائيل، إنما أصبح السؤال عن الدولة اللبنانية نفسها وعن سلاح حزب الله وعن حدود النفوذ الإيراني في لبنان. ولا تزال المواجهة في الجنوب مستمرة رغم محاولات التهدئة والضغوط الدولية. أما إيران فقد تحولت من قوة إقليمية تعمل بدرجة كبيرة عبر حلفائها ووكلائها إلى طرف يخوض مواجهة مباشرة مع واشنطن وإسرائيل، مع امتداد المواجهة إلى الخليج وممرات الطاقة. وهنا تتضح المفارقة. 11 من سبتمبر غير الخريطة عبر إسقاط أنظمة وحروب كبرى، أما 7 من أكتوبر فقد فجر أزمة في الخريطة التي تشكلت بعد تلك الحروب، أعاد فلسطين إلى المركز وأعاد لبنان إلى قلب الصراع، ووضع إيران في مواجهة مباشرة مع خصومها. لكن ماذا عن الفلسطينيين؟ في العام 2026 فلسطين حاضرة شعبياً وإعلامياً ودولياً أكثر من أي وقت مضى، لكن الحضور لا يعني الحل. لا يوجد حتى الآن مسار سياسي واضح ولا اتفاق على الدولة الفلسطينية ولا صيغة مستقرة لليوم التالي في غزة، وهكذا ربما يكون الفرق الأهم. بعد 11 من سبتمبر تراجعت القضية الفلسطينية، لكنها بقيت على الطاولة ضمن خريطة طريق سياسية. بعد 7 من أكتوبر عاد الملف الفلسطيني إلى قلب الشرق الأوسط، لكن الطريق إلى الحل أصبح أكثر تعقيداً. الملف الفلسطيني اليوم أكثر حضوراً من أي وقت مضى، لكن الحل السياسي يبدو أبعد من أي وقت.

0: إذن من أحداث 11 من سبتمبر وإلى قضية أخرى، هذه المرة من الجغرافيا الكبرى إلى مشهد يومي لافت. الإسرائيليون أنفسهم باتوا يشعرون بتبعات حربهم على غزة وعلى عدة دول في المنطقة في وجهات سياحتهم حول العالم، بحيث يحتج الآلاف في دول عدة على وجودهم كسياح أو حتى كمستثمرين. هذا التقرير الذي سنسمعه الآن بصوت الزميلة ياسمين غميض.
1: لم تعد تداعيات الحرب والسياسات الإسرائيلية تلاحق تل أبيب في أروقة الدبلوماسية وحدها، ففي عدد من الوجهات السياحية حول العالم بات الإسرائيليون أنفسهم

0: يواجهون احتجاجات واعتراضات متزايدة، بعضها سياسي مرتبط بالحرب على غزة، وبعضها الآخر تغذيه شكاوى محلية من سلوك سياح إسرائيليين واتساع حضورهم الاقتصادي. في تايلاند، إحدى أبرز الوجهات السياحية، تصاعد التوتر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في جزيرة فوكيت، حيث خرج مئات السكان في احتجاجات طالبت بتشديد الرقابة على السياح الأجانب مع تركيز واضح على الإسرائيليين، ووصلت المطالب إلى الدعوة لتقييد مدة إقامتهم. تأتي الاحتجاجات وسط شكاوى متكررة تتعلق بسلوك بعض السياح وبإدارة أعمال تجارية بصورة غير قانونية، فيما اضطرت السلطات التايلاندية إلى إثارة القضية رسميا مع السفير الإسرائيلي. تايلاند ليست حالة منفردة، ففي جزيرة سيارغاو الفلبينية سبق أن ظهرت اعتراضات محلية على التوسع في الأنشطة والمصالح المرتبطة بإسرائيليين، إلى جانب شكاوى من سلوك بعض السياح، بينما شهدت مدينة إيتاكاري البرازيلية هذا العام صداماً بين سياح إسرائيليين ومشاركين في تظاهرة مؤيدة لفلسطين، انتهى بتوقيف 3 إسرائيليين ثم الإفراج عنهم. وفي اليونان، تحولت موانئ وجزر سياحية خلال الفترة الماضية إلى ساحات احتجاج على وصول مجموعات سياحية إسرائيلية في مشهد ارتبط بصورة أساسية بالحرب على غزة. هذه المشاهد الشعبية تتزامن مع انتقال الضغط إلى مستوى سياسي ودبلوماسي أكثر وضوحاً. فبريطانيا أعلنت عن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضمن تحرك دولي شاركت فيه فرنسا وكندا إلى جانب دول أخرى، في خطوة تستهدف النشاط الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين. بدورها ردت إسرائيل بإعلان إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية واتخاذ سلسلة إجراءات ضد لندن. وهكذا تبدو الصورة أوسع من سلسلة حوادث منفصلة: احتجاجات في الشوارع والوجهات السياحية من جهة، وعقوبات وقيود اقتصادية ودبلوماسية من جهة أخرى. وبين المستويين تتراكم مؤشرات على أزمة متنامية في صورة إسرائيل عالميا، أزمة لم تعد نتائجها محصورة بالحكومة وممثليها، بل باتت تظهر أيضا في الطريقة التي يستقبل بها الإسرائيليون في بعض أنحاء العالم.
1: إذا من هذا التقرير نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني آخر، نواصل وإياكم بعد قليل من موقع الحدث.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026، المستقبل ببلش من الشمال.
4: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
6: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون.

0: الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائماً.

0: عدنا إليكم من موقع الحدث، وفي تقريرنا الأخير أيضا خلال هذا الأسبوع من السياسة إلى الصحة، طفل يرقد بحالة خطيرة جدا في المستشفى نتيجة إصابته بإمباية آكلة الدماغ بعد أن سبح في بحيرة طبرية. فما الذي يحصل عن هذا المرض؟ بصوت الزميل نبيل سلامي.
1: طفل في حالة خطرة في المستشفى، وعدو مجهري نادر اسمه يصعق من يسمعه، الأميبا آكلة الدماغ. الطفل أصيب بعد السباحة في بحيرة طبرية، وتشير التقارير إلى إصابته بنيجليريا فاوليري، كائن مجهري وحيد الخلية يعيش في المياه العذبة الدافية كالبحيرات والأنهار وأحيانا حمامات السباحة غير المعالجة جيدا. المخيف في هذا الكائن أنه لا يدخل الجسم عبر البلع، بل يدخل عبر الأنف أثناء السباحة حين تدفع المياه إلى الممرات الأنفية بقوة، ومن هناك يصل إلى العصب الشمي ثم إلى الدماغ مباشرة، وبمجرد وصوله يبدأ بتدمير أنسجة الدماغ فيما يعرف طبيا بالتهاب الدماغ والسحايا الأولي بالأميبيا. الأعراض تبدأ بعد فترة يوم إلى 5 أيام من الإصابة، وتشبه في بدايتها التهاب السحايا الجرثومي، صداع شديد وحمى مرتفعة وغثيان، ثم تصلب في الرقبة وتدهور سريع في الوعي. وهنا يكمن الخطر الأكبر، الأعراض تتطور بسرعة مخيفة وتؤدي إلى الوفاة في أغلب الحالات خلال 10 أيام من بدها. ما يجعل هذه الإصابة نادرة وقاتلة في آن واحد هو أن الأطباء نادرا ما يفكرون فيها فورا، إذ تشبه أعراضها إصابات وحالات صحية أخرى أكثر شيوعا، كما أنه لا يوجد علاج ثابت الفاعلية حتى الآن، وإن استخدمت مضادات فطرية في بعض الحالات. للوقاية ينصح الأطباء بتجنب غمر الرأس في المياه العذبة الدافئة خاصة في أشهر الصيف، واستخدام مشبك الأنف أثناء السباحة في البحيرات والأنهار. طبرية ليست استثناء، فهذا الكائن موجود في مياه عذبة دافئة حول العالم، لكن الإصابات نادرة نسبيا، وأغلب من يسبحون في هذه المياه لا يصابون. الرسالة ليست الخوف من السباحة، بل التوعية والحذر.
0: إذن الرسالة هي التوعية والحذر. هذه كانت جولتنا في هذا الأسبوع من حذر يضيق على الاستيطان إلى تحذير يزعم نتنياهو أنه لم يصله، إلى أطباء يرحلون وطلاب يلاحقون ومدارس تتعثر وشوارع تختنق من ذكرى غيرت العالم قبل ربع قرن، إلى حرب ما زالت تغيره حتى اليوم. الأحداث كثيرة لكن الخيط واحد، أثمان تدفع وأسئلة عن المسؤولية ما زالت بلا إجابة. نحن سنلقاكم الأسبوع المقبل من موقع الحدث. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله، دمتم بخير وإلى اللقاء.

سنك أصفر. أهلا وسهلا مرة جديدة مستمعينا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال, وخصوصا محسنية حشمال كفر ياسيف الشارع الرئيسي بجانب دوار بعلبك, ومحسنية حشمال طمرة. طبعا تنزيلات خرافية على جميع القطع الكهربائية الموجودة هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة, أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون بس بمحسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. خلينا مع بعض نسمع أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. عندنا غاز سنلستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل, شاشي 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل, مكلا كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل, مكنسة كهربائية ب 129 شيكل, شافط غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل, ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل, مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل, فرن مبني AEG نوريستا أو أسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل, جلاي إلكترا ب 799 شيكل, براد 4 أبواب زجاجي ب 1990 شيكل, شاشة سمارت 75 إنش GVC فقط ب 1790 شيكل, ماكينة إسبريسو كابسول ب 189 شيكل, ومئات من التنزيلات, مئات من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيل موجودة هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم الحملة بس لليوم, بس ليوم السبت. اكتب على الويز محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة وتعال استغل فرصتك. كتير ناس عم تيجي وعم تستغل, وطبعا الكل جاي يستغل فرصة التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال كفر ياسيف وطمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم لأنه الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 هنا في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم طبعا, وطاقم كامل هون بيستناكم ليساعدكم. وأي استفسار بتقدروا كمان عبر الهاتف على 073-239-7884 073-239-7884. أسعار مش موجودة بكل المنطقة إلا بمحل واحد اللي هو محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. استغلوا فرصتكم تعالوا وكونوا كتار. إلى هنا.

0: فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن يا حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط اليوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن يا حشمال طمرة وكفر ياسيف.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة العثور على جثمان الشاب إيتاي بيرسون والبالغ من العمر 23 عاما بعد فقدان أثاره في مدينة حيفا منذ يوم الخميس الماضي. واستمرت عمليات البحث لمدة يومين شاركت فيها الشرطة البحرية وقوات الإنقاذ وقوات أخرى من وحدات خاصة. وعمل الرقيب إيتاي في الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليمام بحسب ما جاء في بيان الشرطة. أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما من سكان بلدة كفر كنا بجروح خطيرة ويعاني من إصابات اخترقت جسده بحسب ما أفادت المصادر الطبية، كما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تفجيرات ضخمة طاولت بعض المنازل في بلدة المنصور وفي عيناثة في قضاء بنت جبيل. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها خلال زيارة قام بها إلى بلدة النبطية. أدانت دول عربية وخليجية الهجوم على المملكة العربية السعودية والذي استهدف خط أنابيب من خلال إطلاق طائرات مسيرة من العراق. في السياق نفت المقاومة الإسلامية في العراق الاتهامات الموجهة مشيرة إلى استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة على حد قولها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، كما أشار ترامب إلى انخفاض أسعار النفط بشدة بمجرد انتهاء الحرب مع إيران على حد قوله. قالت الخارجية الإيرانية أن التفاهمات مع عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة ما دام الحصار والحرب الأمريكية مستمرين على حد تعبيرها. أفادت تقارير سورية بمقتل 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختراق إثر حالة تمرد اندلعت داخل سجن عين العرب كوباني في ريف حلب، تخللتها عملية إضرام النيران داخل المنشأ وانتشارها إلى عدد من أجنحة السجن. ميدانيا توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق من خلال توغل آليات عسكرية ودبابتين وجرافة إسرائيلية بحسب ما أفادت مصادر سورية محلية. في غزة أعلنت مصادر طبية عن إصابة 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين قرب خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 23، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24 درجة مئوية، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: موج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

0: بمخزن متشفر.
1: اهلا وسهلا مره جديده مستمعينا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال وخصوصا محسنية حشمال كفر ياسيف الشارع الرئيسي بجانب دوار بعلبك ومحسنية حشمال طمرة. طبعا تنزيلات خرافيه على جميع القطع الكهربائيه الموجوده هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون بس بمحسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. خلينا مع بعض نسمع أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. عندنا غاز سينلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشي 85 انش سمارت ب 2290 شيكل، مكلا كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافت غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل، جلاي الكترا ب 799 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، شاشه سمارت 75 انش جي في سي فقط ب 1790 شيكل، ماكينه اسبريسو كبسوله ب 189 شيكل، ومئات من التنزيلات، مئات من القطع الكهربائيه اللي عليها تنزيل موجوده هون في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمره. تعالوا استغلوا فرصتكم الحمله بس لليوم، بس ليوم السبت. اكتب على الويز محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمره وتعال استغل فرصتك. كثير ناس عم تيجي وعم تستغل، وطبعا الكل جاي يستغل فرصه التنزيلات الموجوده هون في محسنية حشمال كفر ياسيف وطمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم لأنه الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 هنا في محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم طبعا، وطاقم كامل هم بيستناكم ليساعدكم. وأي استفسار بتقدروا كمان عبر الهاتف على 073-239-7884 073-239-7884. أسعار مش موجودة بكل المنطقة إلا بمحل واحد اللي هو محسنية حشمال كفر ياسيف ومحسنية حشمال طمرة. استغلوا فرصتكم تعالوا وكونوا كتار إلى هنا.

سنك أصفر. أهلا وسهلا مرة جديدة مستمعينا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال، وخصوصا محسنية حشمال كفر ياسيف.

الشارع الرئيسي بجانب دوار بعلبك ومحسني حشمال طمرة، طبعا تنزيلات خرافية على جميع القطع الكهربائية الموجودة هون في محسني حشمال، كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون بس بمحسني حشمال، كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. خلينا مع بعض نسمع أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسني حشمال، كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. عندنا غاز سن الستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشي 85 انش سمارت ب 2290 شيكل، مكلا كهربائي شيبسر 3 لتر ب 69 شيكل، مكنسه كهربائيه ب 129 شيكل، شافت غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، مكيف هواء تورنادو ب 900 شيكل، فرن مبني اي جي نورستا او اسود حسب الاختيار ب 1475 شيكل، جلاي الكترا ب 799 شيكل، براد 4 ابواب زجاجي ب 1990 شيكل، شاشه سمارت 75 انش جي في سي فقط ب 1790 شيكل، ماكينه اسبريسو كبسوله ب 189 شيكل، ومئات من التنزيلات، مئات من القطع الكهربائيه اللي عليها تنزيل موجوده هون في محسني حشمال، كفر يسيف ومحسني حشمال طمره. تعالوا استغلوا فرصتكم الحمله بس لليوم، بس ليوم السبت، اكتب على الويز محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمره وتعال استغل فرصتك. كثير ناس عم تيجي وعم تستغل، وطبعا الكل جاي يستغل فرصه التنزيلات الموجوده هون في محسني حشمال كفر يسيف وطمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم لأنه الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 هنا في محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم طبعا، وطاقم كامل هم بيستناكوا ليساعدكوا، وأي استفسار بتقدروا كمان عبر الهاتف على 073-239-7884 073-239-7884. أسعار مش موجودة بكل المنطقة إلا بمحل واحد اللي هو محسني حشمال كفر يسيف ومحسني حشمال طمرة. استغلوا فرصتكم تعالوا وكونوا كتار. إلى هنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة العثور على جثمان الشاب إيتاي بيرسون والبالغ من العمر 23 عاما بعد فقدان أثاره في مدينة حيفا منذ يوم الخميس الماضي. واستمرت عمليات البحث لمدة يومين شاركت فيها الشرطة البحرية وقوات الإنقاذ وقوات أخرى من وحدات خاصة. وعمل الرقيب إيتاي في الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليمام بحسب ما جاء في بيان الشرطة. أعلنت نجمة داود الحمراء إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما من سكان بلدة كفر كنا بجروح خطيرة ويعاني من إصابات اخترقت جسده بحسب ما أفادت المصادر الطبية، كما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تفجيرات ضخمة طاولت بعض المنازل في بلدة المنصور وفي عيناثة في قضاء بنت جبيل. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل

0: عودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها خلال زيارة قام بها إلى بلدة النبطية. أدانت دول عربية وخليجية الهجوم على المملكة العربية السعودية والذي استهدف خط أنابيب من خلال إطلاق طائرات مسيرة من العراق. في السياق نفت المقاومة الإسلامية في العراق الاتهامات الموجهة مشيرة إلى استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة على حد قولها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، كما أشار ترامب إلى انخفاض أسعار النفط بشدة بمجرد انتهاء الحرب مع إيران على حد قوله. قالت الخارجية الإيرانية أن التفاهمات مع عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة ما دام الحصار والحرب الأمريكية مستمرين على حد تعبيرها. أفادت تقارير سورية بمقتل 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختراق إثر حالة تمرد اندلعت داخل سجن عين العرب كوباني في ريف حلب، تخللتها عملية إضرام النيران داخل المنشأ وانتشارها إلى عدد من أجنحة السجن. ميدانيا توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق من خلال توغل آليات عسكرية ودبابتين وجرافة إسرائيلية بحسب ما أفادت مصادر سورية محلية. في غزة أعلنت مصادر طبية عن إصابة 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين قرب خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 23، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24 درجة مئوية، في النقب 22 درجة، أما في إلا 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محسن حشمال كفر ياسيف ومحسن حشمال تمرة. أسعار خيالية، أسعار خرافية على كل قطعة موجودة حرفيا هنا بمحسن حشمال تمرة وكفر ياسيف. الناس بلشت تيجي، الناس ملان صارت بالمحل، كله عم بيجي وبحمل وبروح. أسعار مش موجودة بولا محل، موجودة بس بمحلين اللي هني كفر ياسيف، محسن حشمال كفر ياسيف ومحسن حشمال تمرة. وطبعا بنضم لنا مدير فروع محسن حشمال في الوسط في المجتمع العربي مهاب شطروبي. مهاب يعطيك العافية.
1: الله يعافيك،
0: كيفك شو أخبارك
1: حبيبي؟ مشتاك لك من آخر مرة.
0: حبيبي مهاب، شو بتقدر تقول لجميع مستمعين ومستمعات إذاعة الشمس وكل حدا عم بسمعنا بالسيارة عن التنزيلات الموجودة هون في محسن حشمال كفر ياسيف ومحسن حشمال تمرة؟
1: أول إشي شكرا لكم على الفرصة لأنه أنتم طلعتوني على الهواء على أثير راديو الشمس. إحنا اليوم في عدة حملات موجودة، حكيتها كمان قبل بمرة، إحنا مش بس خصومات، إحنا جودة، وكمان مرة برد أشدد عليها، إحنا خصومات وجودة. يعني رح نعمل حملات مع أسعار مع منتجات في جودة عالية. فأنا إيهاب بدي أستغل الفرصة إسا وأحكي للجميع المستمعين وجميع زبائننا بمحسن حشمال، أنا اليوم راح أعطي غسالة 9 كيلو في مبلغ 949 شيكل، غسالة إلكترا من جودة عالية جدا. راح أعطي تنور فرن مبني ب 499 شيكل اليوم بالفرعين كفر ياسيف وطمرة. راح أعطي كمان فريزة ثلاث جوارير ب 499 شيكل. راح أعطي مزقان واحد كوع سوس من جودة عالية إلكو إلكترا ب 689 شيكل. ركزوا على السعر، الكميات محدودة اليوم في كفر ياسيف وفي طمرة. راح أعطي مزقان واحد وربع من شركة هاير ب 999 شيكل. هاي لليوم خصيصا لكل المستمعين على أثير راديو الشمس، والزبائن رح توصل لفرع كفر ياسيف وطمرة. أهلا وسهلا فيكم. وبعد ما خلصت رح أعطي كمان مفاجآت،
0: رح يكون في مفاجآت لقدام
1: لقدام، بس بوعدكم كل واحد بوصل لعنا لهون رح يأخذ هدية. يقولنا إنه أجا عن طريق أثير راديو الشمس رح يأخذ مني طقم طناجر سلطم على حسابنا هدية لإلكم.
0: حضر لي واحد معنا
1: اثنين.
0: مهاب شطروبي مدير طبعا فروع محسن حشمال في المجتمع العربي، يعطيك العافية. إذن مثل ما سمعتوا مستمعينا، تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل حدا عم بيسمعني بالسيارة طالع مشوار، مروح من مشوار، طالع الشغل مروح من الشغل، استغل الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 بمحسن حشمال طمرة ومحسن حشمال كفر ياسيف. وطبعا أنا هنا متواجد بمحسن حشمال كفر ياسيف، تعالوا واستغلوا الفرصة. مهاب شكرا كتير لك، وطبعا مهاب راح يطل علينا كمان بطلات بطلعات معنا كمان لقدام ليعطينا كمان مفاجآت وكمان تنزيلات. يعني خلينا أحكي هيك أسعار خفيفة نضيفة زي ما بيحكوا على التنزيلات الموجودة هون في كفر ياسيف وفي طمرة بمحسن حشمال. غاز ستانليس أربع رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي طبعا شيبسر 3 لتر 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافة غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، ومئات من التنزيلات ومئات من القطع الكهربائية الموجودة هون بمحسن حشمال كفر ياسيف، محسن حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم، طبعا طاقم كامل هون بيستناكم للاستفسار كمان عبر الهاتف 073-239-8784 073-239-8784. مهاب شكرا، راح نشوفك كمان مرة معانا بالطلعات الجاي، استغلوا فرصتكم. محسن حشمال كفر ياسيف، محسن حشمال طمرة فقط اليوم وإلى هنا.

0: بمخزن ميك أشبر.
1: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محصني حشمال كفر ياسيف ومحصني حشمال تمرة. أسعار خيالية، أسعار خرافية على كل قطعة موجودة حرفيا هنا بمحصني حشمال تمرة وكفر ياسيف. الناس بلشت تيجي، الناس ملان صارت بالمحل، كله عم بيجي وبحمل وبروح. أسعار مش موجودة بولا محل، موجودة بس بمحلين اللي هني كفر ياسيف محصني.

0: حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة، وطبعا بنضم لنا مدير فروع محسني حشمال في الوسط في المجتمع العربي مهاب شطروبي. مهاب يعطيك العافية.
1: الله يعافيك أغير.
0: كيفك شو أخبارك
1: حبيبي؟ مشتاك لك من آخر مرة.
0: حبيبي مهاب، شو بتقدر تقول لجميع مستمعين ومستمعات إذاعة الشمس وكل حدا عم بسمعنا بالسيارة عن التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال كفر ياسيف ومحسني حشمال طمرة؟
1: أول إشي شكرا لكم على الفرصة لأن أنتم طلعتوني على الهواء على أثير راديو الشمس. إحنا اليوم في عدة حملات موجودة، حكيتها كمان قبل بمرة، إحنا مش بس خصومات، إحنا جودة، وكمان مرة برد أشدد عليها، إحنا خصومات وجودة، يعني رح نعمل حملات مع أسعار مع منتجات في جودة عالية. فأنا إيهاب بدي أستغل الفرصة إسا وأحكي للجميع المستمعين وجميع زبائننا بمحسني حشمال، أنا اليوم راح أعطي غسالة 9 كيلو في مبلغ 949 شيكل، غسالة إلكترا من جودة عالية جدا، راح أعطي تنور فرن مبني ب 499 شيكل اليوم بالفرعين كفر ياسيف وطمرة، راح أعطي كمان فريزر 3 جوارير ب 499 شيكل، راح أعطي مزقان 1 كوع سوس من جودة عالية إلكو إلكترا ب 689 شيكل. ركزوا على السعر، الكميات محدودة اليوم في كفر ياسيف وفي طمرة. راح أعطي مزقان 1.25 من شركة هاير ب 999 شيكل. هاي لليوم خصيصا لكل المستمعين على أثير راديو الشمس، والزبائن رح توصل لفرع كفر ياسيف وطمرة. أهلا وسهلا فيكم، وبعد ما خلصت رح أعطي كمان مفاجآت،
0: رح يكون في مفاجآت لقدام
1: لقدام، بس بوعدكم كل واحد بوصل لعنا لهون رح يأخذ هدية. يقولنا إنه أجا عن طريق أثير راديو الشمس رح يأخذ مني طقم طناجر السلطم على حسابنا هدية لإلكم.
0: حضر لي واحد معنا
1: اثنين.
0: مهاب شطروبي مدير طبعا فروع محسني حشمال في المجتمع العربي، يعطيك العافية. إذن مثل ما سمعتوا مستمعينا، تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل حدا عم بيسمعني بالسيارة طالع مشوار، مروح من مشوار، طالع الشغل مروح من الشغل، استغل الفرصة بس لليوم وبس للساعة 10 بمحسني حشمال طمرة ومحسني حشمال كفر ياسيف، وطبعا أنا هنا متواجد بمحسني حشمال كفر ياسيف، تعالوا واستغلوا الفرصة. مهاب شكرا كتير لك، وطبعا مهاب راح يطل علينا كمان بطلات بطلعات معنا كمان لقدام ليعطينا كمان مفاجآت وكمان تنزيلات. يعني خلينا أحكي هيك أسعار خفيف نضيفة زي ما بيحكوا على التنزيلات الموجودة هون في كفر ياسيف وفي طمرة بمحسني حشمال. غاز ستانليس 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، شاشة 85 إنش سمارت ب 2290 شيكل، مكلة كهربائي طبعا شيبسر 3 لتر 69 شيكل، مكنسة كهربائية ب 129 شيكل، شافة غبار دريمي دي 20 ب 1690 شيكل، ميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل، ومئات من التنزيلات ومئات من القطع الكهربائية الموجودة هون بمحسني حشمال كفر ياسيف محسني حشمال طمرة. تعالوا استغلوا فرصتكم، طبعا طاقم كامل هنا بيستناكم للاستفسار كمان عبر الهاتف 073-239-8784 073-239-8784. مهاب شكرا، راح نشوفك كمان مرة معانا بالطلعات الجاي، استغلوا فرصتكم. محسني حشمال كفر ياسيف محسني حشمال طمرة فقط اليوم وإلى هنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أعلنت الشرطة العثور على جثمان الشاب إيتاي بيرسون والبالغ من العمر 23 عاما بعد فقدان أثاره في مدينة حيفا منذ يوم الخميس الماضي. واستمرت عمليات البحث لمدة يومين شاركت فيها الشرطة البحرية وقوات الإنقاذ وقوات أخرى من وحدات خاصة. وعمل الرقيب إيتاي في الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليمام بحسب ما جاء في بيان الشرطة. أعلنت نجمة داود الحمران إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما من سكان بلدة كفر كنا بجروح خطيرة ويعاني من إصابات اخترقت جسده بحسب ما أفادت المصادر الطبية. كما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أفادت مصادر لبنانية بقيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تفجيرات ضخمة طاولت بعض المنازل في بلدة المنصور وفي عيناثة في قضاء بنت جبيل. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها خلال زيارة قام بها إلى بلدة النبطية. أدانت دول عربية وخليجية الهجوم على المملكة العربية السعودية والذي استهدف خط أنابيب من خلال إطلاق طائرات مسيرة من العراق. في السياق نفت المقاومة الإسلامية في العراق الاتهامات الموجهة مشيرة إلى استغرابها من تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة على حد قولها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. كما أشار ترامب إلى انخفاض أسعار النفط بشدة بمجرد انتهاء الحرب مع إيران على حد قوله. قالت الخارجية الإيرانية أن التفاهمات مع عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة ما دام الحصار والحرب الأمريكية مستمرين على حد تعبيرها. أفادت تقارير سورية بمقتل 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق إثر حالة تمرد اندلعت داخل سجن عين العرب كوباني في ريف حلب تخللتها عملية إضرام النيران داخل المنشأ وانتشارها إلى عدد من أجنحة السجن. ميدانيا توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق من خلال توغل آليات عسكرية ودبابتين وجرافة إسرائيلية بحسب ما أفادت مصادر سورية محلية. في غزة أعلنت مصادر طبية عن إصابة 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين قرب خيمة تأوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وإلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 23، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24 درجة مئوية، في النقب 22 درجة، أما في غلا 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

والدمعة بعيون.

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: الأغنية هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.

0: موج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

0: يا أرض الحب نفحاتك بعيني تفرق حب عكل لحبايا.
1: الله.

طيب. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا.

خلقنا كله من محبة وردنا.

الحب يلا يا شباب.

0: حلو المنى هالدين.
1: للعشرة ما بدي عد حاجي ترخي وحاجي تشد، وبدي هد وبدي قد وهد إن كان فيك تهدي.

0: أب أب
1: لا تخاف علي لا تخاف شعري بحر وبحري طاف والله يعين اللي بيوقف حدي.

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك.

0: شو بعد بدي اقول هلا؟
1: عيونك يا حلوة عيوني يا أحلى عيوني.

شتي شتي ورد وعناب زتي غمزاتك زتي وخلي الأحباب من الساعة الخمسة لستي تحت البلكون.

حلو الله مثلك حلو نسم الله والفين نسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هيا الله بدفع رعبوني يا وسيمة.